0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.

يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال

فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به

دينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

بفضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: طارق الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات. رسائل المناسك. أيها المستمع الفاضل، في حياة كل إنسان لحظة حاسمة يأتيه فيها نداء الله، نداء لا يأتيه من الخارج بل يسمع في أعماق القلب، قد يكون صوتا خافتا لكنه يوقظ الفطرة ويقول له قد آن الأوان أن تجيب النداء. وتلك هي لحظة الحقيقة، أن تقول لبيك ليست كلمة تقال فحسب، بل انطلاق من الداخل قبل أن تتحرك الأقدام. ففي هذه الكلمة يعلن الإنسان خضوعه واتجاهه إلى الله. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، قد تمر لحظة الشوق ثم تنشغل بأمور الدنيا، لكن تلك اللحظة لا تضيع بل تعود في وقت فارق من حياتك، حين يستيقظ القلب ويقول آن الأوان أن أجيب نداء الله. عزيزي المستمع، لقد استجاب أجدادنا لهذا النداء فشدوا الرحال إلى مكة من عمان ومن غيرها رغم بعد المسافات وصعوبة الطريق، فساروا تلبية للنداء مؤمنين محتسبين. عزيزي المستمع، حين يستدعى القلب يتغير كل شيء، تصبح نظرتك أعمق وقراراتك أوضح، ويصبح ما كان يشغلك أقل أهمية لأنك سمعت نداء لا يشبهه أي نداء. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، إحياء سنن الذكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما تهلل الوجود بذكره، واستبشر كل موجود بكرمه وبره. تحرص النفوس المؤمنة على إحياء سنن ذكر الله عز وجل لما تجده فيها من أعظم أبواب الحياة القلبية، فتعيد للروح صفاءها وقوتها، وللقلب طمأنينته وسكينته، وللنفس توازنها وثباتها. فالذكر وما فيه من ألفاظ تردد هو كذلك حضور قلب واستحضار معاني العبودية، وهو تجديد للعهد مع الله كل حين. حين يحيي الإنسان سنن الذكر في لحظات يومه وليله وصباحه ومسائه، وعند نومه واستيقاظه، وفي سائر تقلباته، فإنه يبني لنفسه سياجا من التحصين والأمان، ويغرس في نفسه يقينا لا تزعزعه صروف الحياة وتحولاتها. ذكر الله يظهر أثره في صفاء النفس، وفي انشراح الصدر، وفي تبدد الهموم. به تقوى الإرادة على الطاعات، وتزداد النفس قربا من الرب الكريم سبحانه، فتجد لذة في كل عبادة من عباداتها، وأنسا في خلواتها، وثباتا عند فتن زمانها. ذكر الله يعيد ترتيب النفس، ويجعل القلب ذا يقظة وانتباه، ويحيي الضمير، ويعزز صدق النية، فيثمر عملا صالحا وسلوكا قويما. وانتشار سنن الذكر بين الناس يوجد بيئة عامرة بالإيمان، تسودها الرحمة، وتتلاشى في رحابها آفات التوتر والخصام. والمجتمعات الذاكرة لله تلحظ أكثر تراحما وأشد تعاونا. فالذكر يزكي الأخلاق ويهذب الألسن، وفي ديمومته تذكير للناس برقابة الله، فينضبط تعاملهم وتعلو قيمهم، وتترسخ فيهم معاني الصدق والنزاهة والأمانة. وإحياء هذه السنن لا يحتاج إلى جهد كبير، بقدر ما يحتاج إلى وعي، وإلى استمرار وتواصل، وتعويد النفوس وتربيتها لتكون على ارتباط بربها تعالى في كل حال.

0: في ذكر الله لذ بأماني، وكن في ظلال القرب ذا هيماني، فثم ارتياح الروح بعد عنائها، وثم القطوف الطيبات دواني. فهيا بنا لله ربنا مع عباده الذاكرين، فالألسن إن عادت وانسكب الذكر عليها منبعثا من الأعماق، عادت القلوب إلى الحياة، وفي حياتها صلاح أهلها، وفي صلاحهم صلاح مجتمعهم، وإشراقته بنور الإيمان في كل نواحي.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كثير من الناس يريد أن يتغير ولكنه يفشل في ذلك. لماذا؟ لأنه يبدأ بتغيير المظهر قبل المخبر، والحج يعلمنا أن التغيير الحقيقي إنما يكون من داخل الإنسان. الحج ليس مجرد رحلة ينتقل فيها هذا البدن ثم يعود، وإنما هي دورة مكثفة لإعادة بناء الذات. فمن خرج من هذه الشعيرة كيوم ولدته أمه فلا شك بأنه قد أعطي فرصة ذهبية ليعيد رسم مسار

0: بها وأموالها وجنسياتها. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأن القيمة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى هي للتقوى. وكذلك أيضا هو يغير عاداته، وتكون هذه العادات التي أو هذه الأعمال التي يؤديها الإنسان أكثر انضباطا. فالحج يعودنا على جملة من هذه الأنماط الطيبة، كالاستيقاظ المبكر والصبر على الزحام والتحكم في الغضب، لقوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا التدريب مؤداه أنك قادر على أن تغير طباعك الصعبة إذا كان هنالك دافع قوي من هذه النفس. بجانب ذلك، في عرفة يرى الحاج كيف يغفر الله الذنوب العظيمة ويستجيب لتلك الدعوات، وهذا المشهد لا شك بأنه يزرع في النفس الأمل لغفران الذنوب، ولكي يكون الإنسان أكثر قوة في بناء مستقبل طاهر. كذلك أيضا عندما يرمي هذا الحاج الجمار، الرمي هو قرار حاسم أن يقطع الإنسان علاقته مع ماضيه الذي تلوث بالكثير من المعاصي والكثير من المنكرات. هذا الحاج الذي يرمي تلك الجمار بصدق هو يعود وقد امتلك مناعة نفسية ضد أقوى المغريات. في الحج كذلك أيضا يتعلم الحاج قيمة الوقت. هذه المشاعر مرتبطة بجملة من المواقيت الدقيقة: الوقوف، الإفاضة، الرمي، كل هذه الأعمال هي مرتبطة بتوقيت دقيق. فالنتيجة أن هذا الحاج ينضبط في مواعيده وينضبط مع أعماله فيؤديها في أوقاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن نجعل هذا التغيير يستمر بعد العودة من الحج؟ أول هذه النقاط أن يبقى الإنسان على صلة بأصحابه الصالحين الذين رافقهم في هذه الرحلة، وكذلك أيضا أن يستمر في تلك البيئة الحسنة التي كان عليها أثناء رحلته، وبجانب ذلك أن يداوم على الأعمال الصالحة حتى وإن كانت أعمالا قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن التغير الذي يكون إلى الأفضل إنما يبدأ من القلب ثم يظهر بعد ذلك في السلوك، وينبغي للإنسان بجانب ذلك أثناء هذا التغيير أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل، وأن يداوم على الخير، وأن يستمر على الفعل الحسن. وبطبيعة الحال فإن هذا التغيير يحتاج إلى الصبر، لا يتوقع الإنسان أن يتغير في يوم وليلة، ولكن مع المجاهدة والاستمرار والثبات وعدم اليأس بعون الله سبحانه وتعالى سينتقل الإنسان من وضع إلى وضع أفضل، ومن حال إلى حال أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المستمعون والمستمعات الكرام، بهذه الكلمات وبهذه التوجيهات نصل إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى

0: البلوشي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: بالأمس وعدناكما مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 13 مع 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
6: فهل لا تتلو علينا يا أستاذنا هذه الآية الجديدة لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
4: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يقولون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية عظيمة تبين مواقف أولئك أي ذين الفريقين من بعضهم البعض. هؤلاء يقولون لهؤلاء ليسوا على شيء، وأولئك يقولون لهؤلاء ليسوا على شيء، إنه التناقض التام، ولكنهم على المسلمين كلهم كتلة واحدة. نسأل الله الخلاص من أعداء الإسلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ في استخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية المباركة؟
0: جميل جدا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى على شيء، وقالت هنا جاء إدغام التنوين شيء في واو وقالت. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم
2: أيضا تكرر الإدغام يا أستاذنا.
0: جميل. وهم يتلون الكتاب.
1: الكتاب هنا قلقلة.
0: جميل، لأن هنا وقفا، وهم يتلون الكتاب. أما لو أدرجت لم تكن قلقلة فقلت وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ليس هنا من أحكام تجويدية مهمة
1: بالرغم من طول الآية.
0: نعم
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن صلة هذه الآية بما قبلها من آيات؟
0: على أي حال، الآية الأولى تحكي مقولتهم وهي
2: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى،
0: فهم اشتركوا في هذه المقالة، والقصد منهم أن أي فريق منهم لا يدخل الجنة إلا إذا كان على ملة الفريق الآخر، ثم القصد من ذلك أن المسلمين لن يدخلوا الجنة على حسب زعمهم. فهذه الآية التي نحن معها الآن وقالت اليهود تبين بسلسلة واحدة اتصال الآيات بعضها ببعض. قالوا لن يدخل وقالت اليهود، إذن قالت اليهود معطوف على قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهما حلقتان في سلسلة واحدة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب شيئا من هذه الآية القرآنية؟
0: وقالت اليهود ليست النصارى، الواو قلنا عنها إنها حرف عطف، عطفت هذه الجملة قالت على قالوا. قالت اليهود، قال
1: فعل ماض مبني على الفتح.
0: أين فاعل قال؟
2: اليهود يا أستاذنا.
0: أما تاء التأنيث
1: لا محل لها من الإعراب،
0: فهي ساكنة يؤتى بها إذا كان الفعل مسندا إلى مؤنث، أي مؤنث مجازي أو مؤنث حقيقي. فاليهود هنا بمعنى الجماعة، لذا جاء الفعل المسند إلى اليهود مؤنثا، لأن المقصود هنا الجماعة. كذلك قوله تعالى وقالت النصارى، إذن فاعل قال اليهود، وقالت النصارى الإعراب هو الإعراب، إلا أن النصارى تجعله فاعلا مرفوعا، وعلامة رفعه
1: الضمة المقدرة.
0: على أي شيء؟
1: على الألف،
0: لأنه مقصور وإن كان جمعا، فالمقصور يكون مفردا كموسى وعيسى، ويكون جمعا كنصارى. وقالت النصارى، أما قوله تعالى ليست النصارى على شيء، فليس ماذا نقول عنها؟
2: فعل ماض ناقص يا أستاذنا مبني على الفتح،
0: والتاء أيضا
1: تاء التأنيث.
0: ليست النصارى، النصارى
2: اسم ليس يا أستاذنا مرفوع بالضمة المقدرة،
0: المقدرة على الألف، على شيء
1: جار ومجرور،
0: وهو خبر ليس. وقوله تعالى ليست النصارى على شيء مقول قال،
1: مقول القول،
0: نعم مقول القول، فهو المقول ليست النصارى على شيء. وما قلناه في هذه الجملة نقوله في الجملة الثانية
1: التي هي قول النصارى.
0: نعم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ثم قال تعالى: وهم يتلون الكتاب. الواو
2: واو الحالية أستاذنا.
0: جميل. هم
1: مبتدأ مرفوع
0: مبني على السكون في موضع رفع. يتلون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون.
0: أين فاعل يتلو؟
1: الواو.
0: يتلون. جميل. الكتاب
1: مفعول به منصوب،
0: والجملة من الفعل والفاعل يتلون
1: في محل رفع خبر.
0: خبر ماذا؟ خبرهم. والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال، وهم يتلون الكتاب. أعتقد أن إعراب هذا الجزء اليوم كاف هنا.
2: أجل يا أستاذنا.
1: فننتقل إلى سؤال آخر.
0: هات سؤالك.
1: ما فائدة هذا الإخبار في قوله تعالى: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء؟
0: الفائدة من ذلك طمأنة المسلمين، حيث سمعوا منهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربما عوام المسلمين تدخل لديهم هذه المقولة فيشكون أو يتشككون في الأمر، فأخبر الله عن هؤلاء بأنهم يتبرأ بعضهم من بعض، فهؤلاء يقول اليهود منهم للنصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقولون لليهود ليسوا على شيء، فلا عليكم أيها المسلمون، فهم متناقضون فيما بينهم، وهم متخالفون أيضا، وهذه المقولات كلها مقولات باطلة. فالفائدة من هذا الإخبار طمأنة المسلمين وتسليتهم وتثبيتهم على الإسلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما التفسير في قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء؟
0: المقصود من ذلك ليسوا على شيء معتد به، فأصل الشيء الموجود. تقول هذا شيء أي
2: موجود.
0: جميل. فاليهود يقولون ليست النصارى على شيء معتد به، أي على شيء من الحق، والنصارى كذلك يقولون اليهود ليسوا على شيء من الحق، أي ليسوا على شيء معتد به، وهذا يظهر ما بينهم من العداوة والتخالف والتبرؤ من بعضهم البعض، وأن بعضهم يخطئ بعضا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله شيء لكل الفريقين؟
0: جميل. المراد أنهم ليسوا على شيء من الحق ينجيهم، وأنهم ضالون مضلون. فالمقصود من ذلك أن هؤلاء يبرأ من هؤلاء، وهؤلاء يبرأ من هؤلاء.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لهذه الآية سبب نزول؟
0: نعم، سبب النزول أن وفد نصارى نجران حينما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع بهم اليهود في المدينة، فجاءوا إليهم وخطأ بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا، على أن تسابوا وتشاتموا
2: فيما بينهم.
0: نعم، فقال اليهود ليست النصارى على شيء،
1: وقالت النصارى
2: ليست اليهود على شيء.
0: نعم، وسنوضح ذلك أكثر فأكثر في الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

زلزلوا حتى يقول الرسول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا

القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم التروية، مواقيت البداية، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.

0: حقيقي تضبط حياة الناس وتوجه عباداتهم. ومن أعظمها الحج، حيث لم تذكر هذه الآية أي عبادة من العبادات إلا الحج لأهمية هذه الشعيرة العظيمة. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا المعنى الجليل يبدأ الحاج رحلته في المشاعر، ملتزما بالوقت كما التزم بالمكان، متابعا لسير الحجيج، منضبطا بنظام رباني دقيق. وفي يوم التروية يتوجه الحجاج إلى منى فيبيتون فيها ويقضون يومهم في الذكر والطاعة استعدادا ليوم عرفة، أعظم أيام الحج. وقيل سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء ويتهيئون لما بعده، لكنه في معناه الإيماني توقيت للقلوب وتنظيم للمشاعر وتهيئة للنفوس للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنها لحظة دخول حقيقية في النسك بعدما يخلع عنه ملابس الدنيا على اختلافها وقيمتها وحسنها ليلبس ملابس الإحرام، يتساوى فيها الغني والفقير والعربي والأعجمي. فهنا لا قيمة للأشياء، بل خشوع النفس وتوجه القلب نحو ربه سبحانه. وفي منى يعيش الحاج أجواء السكينة والخضوع، ويبدأ في تهيئة قلبه وروحه، ويجمع همته لمناسك الحج. أخي الحاج، كما أن لله مواقيت للأعمال، فلتكن لك مواقيت لقلبك تنظم بها عبادتك وتضبط بها توجهك، ولا تضيع هذه اللحظات، فهي بدايات مباركة، ومن أحسن البداية أعين على حسن النهاية. فلا تشتغل بما يصرفك عن عبادة الله وذكره، بل توجه إلى ربك بقلب خاضع وروح منكسرة. فيا رب، بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على اغتنامها، واجعلنا ممن عرفوا مواقيت عبادتك فأدوها كما تحب وترضى.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل إبحارنا في الشريعة الإسلامية التي جاءت خيرا يرجع على الناس في دنياهم وأخراهم. وقد شرعنا بتيسير الله سبحانه وتعالى من قبل في دور الشريعة الإسلامية وأحكامها التي تدعو إلى انتعاش الاقتصاد، بل تصل به إلى مرحلة الرواج. وقلنا إن من ذلك أنها أوجدت في المجتمع تجانسا اجتماعيا يكون الناس به متآلفين، متحابين، متوادين. والإلف والمحبة والمودة هي أسباب أساسية لأي اقتصاد ناجح. ومن ذلك قلنا إنها جاءت إلى ظاهرة الرق فعالجتها علاجا يستأصلها، وبينا ذلك عبر البرنامج العملي الذي اتخذته شريعة الإسلام لأجل أن تقضي على هذه الشريحة مهمومة الحقوق التي ما جعلها الناس بسبب جورهم إلا كباقي الأشياء المملوكة. فالإنسان الذي يشتري أخاه الرقيق هو في نظرهم في ذلك الزمان كالذي يشتري شاة أو بعيرا أو أي حيوان آخر. ومن هنا جاءت شريعة الإسلام لتحقق: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وذكرنا بفضل الله تعالى برنامج الشريعة في تحرير هذه الطبقة، في إحداث هذا التجانس في حياة الناس. وانتهى بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى إلى المرحلة الثالثة من البرنامج الذي اتخذه القرآن الكريم لإصلاح تفكير الناس ولإصلاح حياتهم. وقلنا إن الشريعة سعت بعد أن سدت منافذ الرق، وبعد أن جففت منابعه، وبعد أن أصلحت الفكر وقومته ورسخت جانب الأخوة في كل الناس، سعت إلى تصفية الطبقة الموجودة. ومن هنا نجد شريعة الإسلام جعلت إخراج هؤلاء من هذه من ربقة الرق، جعلت هنالك أحكاما كثيرة لا يمكن معها أن يستقيم إيمان العبد ولا أن يصح التزامه إلا إن كان هذا العبد يحرر جزءا من هذه الطبقة، حتى نضمن أن هذه الطبقة الموجودة بعد أن سددنا كل منافذها، حتى نضمن أن هذه الطبقة ستؤول كلها بإذن الله تعالى إلى الحرية وإلى الخروج من هذه المعضلة التي هم فيها. فالأحكام كثيرة. أولا، من حيث الجملة نجد الشريعة الإسلامية تجعل اعتاق العبيد على سبيل التطوع أمرا أجره عظيم جدا. فربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البلد مثلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فالعقبة وهو الأمر العظيم، الأمر الذي لا يصل إليه كل أحد، لأن العقبة هي الطريق التي تكون بين جبلين كما هو معلوم، وهذه لا يستطيعها إلا الأقوياء، لا يستطيعها إلا من كان جسده يعينه على ذلك. وهنا ونحن نتكلم عن الإيمان الراسخ، لا يستطيع هذا الأمر إلا المؤمنون. ومن هنا كان اعتاق الرقاب الذي تفيده هذه الآية: وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي أن يعتق الإنسان العبيد من العبودية وأن يخرجهم إلى فضاء الحرية، هذه هي العقبة العظيمة الكأداء التي لا يصل إليها إلا أقوياء الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر العتق كما هو معلوم. هذا كله في جانب التطوع إخواني المستمعين والمستمعات. ونحن إن جئنا إلى جانب الإلزام فإننا سنجد شريعة الإسلام تجعل الاعتاق من العبودية وإخراج هذه الرقاب التي ما زالت في ضيق الأسر وفي ضيق الرق تجعل هذا سببا لأجل أن تكفر عن الإنسان معاصيه وسيئاته. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: إن رضاي عنكم وإن صدق توبتكم وإن جنتي موقوفة على أن تعتقوا هؤلاء وعلى أن تخرجوهم من ضيق العبودية إلى فضاء الحرية. وكأن الله تعالى يقول: إنني لا أرضى عنكم. فالذين يقتلون المؤمنين خطأ، لأن الذي يقتل المؤمن عمدا هو من أصحاب النار كما يبين الله تعالى في كتابه. أما الذي يقتل المؤمن خطأ أي أنه لم يقصد القتل ولم يرده إلا أنه وقع القتل، يقول ربنا سبحانه وتعالى في حق هؤلاء: حتى يتوب عليهم وحتى يرضى عنهم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن هنا قتل المؤمن خطأ يوجب على الإنسان أن يحرر رقبة المؤمنة، أن يحرر رقبة من العبودية وأن يجعلها في فضاء الحرية. وهكذا من قتل شخصا غير مؤمن إلا أن بينه وبين المؤمنين ميثاقا فهذا أيضا يطالب بهذا الاعتاق. إذن الشريعة كما أنها أوجبت على الذي يقتل مؤمنا أن يحرر رقبة مؤمنة إن كانت هنالك رقاب تحت أسر العبودية، فهي بهذا تجعل العبودية بمنزلة الموت، فالشخص الذي يعتق هو كأنه بمنزلة من أخرج إنسانا ميتا، لأنه قد قتل إنسانا مؤمنا فلا يقوم مقامه إلا أن يعتق عبدا وأن يجعله حرا. فالعبودية كالموت بالنظر إلى هذه الآية الكريمة وإلى العقوبة التي وردت فيها. ثم إن هناك معاصي معينة كالظهار الذي يفتري فيه أناس على الله سبحانه وتعالى، فيقول أحدهم إن زوجته عليه كظهر أمه، هذا الظهار معصية لا تجوز، والله سبحانه وتعالى يغضب لأجلها. وحتى تسترد رضا الله تعالى أيها العبد المؤمن بعد أن تقول هذا لابد من أن تعلم أن هذا الاسترداد لرضا الله سبحانه وتعالى لابد من أن يكون عن طريق تحرير العبيد. فربك تعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أي يؤمرون بأن يحرروا رقبة قبل أن يرجعا إلى زوجه. كما أن الإيلاء أيضا الذين يحلفون عن أزواجهم بسبب المشكلات التي بينهم كفارتهم أيضا هي كفارة اليمين التي بينها الله تعالى بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهكذا تأتي آيات الكتاب العزيز مبينة لنا معاشر المسلمين أنه لا بد من أن تصفى هذه الطبقة كلها، وأن لا يبقى أحد وهو يرزح تحت أسر الرق، فإن الرق استنفرت له أحكام كثيرة ووقف فيها رضا الله سبحانه وتعالى على تحرير العبيد. وإن جئنا إلى الصيام مثلا، فالذي يفرط في الصيام والذي لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيه نجد الشريعة أيضا تلزم هذا الإنسان حتى يتوب الله تعالى عليه بأن يعتق رقبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل الذي قال له: هلكت وأهلكت يا رسول الله، فسأله عن حاله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أي حتى يرضى الله تعالى عنك لا بد من إعتاق رقبة. وكذلك النذر لمن لم يستطع الوفاء به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين. وقد تبين من قبل أن كفارة اليمين لمن حنث في يمينه أن يعتق رقبة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عنهم، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب غلامه ومن يؤذيه أمره صلى الله عليه وسلم بإعتاقه. ومن هنا نجد الأمر جليا وواضحا أن الشريعة كانت تستنفر الأحكام الشرعية التي تؤدي إلى تصفية الطبقة الموجودة، حتى لا يبقى أحد هنالك من ضمن أعضاء هذه الشريحة، بل إننا نجد فقهاء المسلمين يعلنونها بكل صراحة أنه إن اختلف اثنان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، إن اختلف في طفل فقال الرجل المسلم إن هذا الطفل عبدي، وقال الرجل غير المسلم إن هذا الطفل ابني، قال فقهاء المسلمين إن هذا الطفل ينسب إلى غير المسلم، لأن دعواه توافق الحرية التي جاء الإسلام لأجل إقرارها. أما المسلم الذي يدعي عبوديته له فإنه لا يسمع كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم مبالغة وإمعانا في هذا الأمر نجده يقول من أعتق شقصا له في عبد، أي أنه من أعتق جزءا له، إن كان هنالك مشتركون فأعتق أحدهم جزءه فإنه يصير العبد كله حرا ولو أنه أعتق بعضه. وهكذا نرى الشرع يجعل الإعتاق يمضي على الإنسان ولو نطق به خطأ، فإنه من قال إن عبده حر خطأ فإن الشرع لا ينظر إلى هذا الهزل، وإنما ينظر إلى الكلام الذي خرج منه. فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر من ضمنهن الإعتاق. إذن هذا كله دليل واضح على أن الشريعة كانت تحض وتسعى بالناس إلى أن يرجعوا كلهم أحرارا. فهذه أحكامها وهذه أدلتها، وهي جلية بينة. ولندع بعد ذلك ما أصله وما ذكره بعض المؤلفين من حض على الأسر ومن حض على العبودية، لنعلم أن ذلك كله لا يوافق منهج كتاب الله ولا يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذه المناهج الثلاثة سنجد أن الإسلام يحدث تجانسا اجتماعيا لدى منتسبيه، وأن ذلك التجانس هو الذي يحفزهم بإذن الله تعالى على العمل، ليغدو الاقتصاد بعد ذلك رائجا بإذن الله تعالى يعود بنفعه على الناس في حياتهم. هذا ما أردت قوله في هذا اللقاء إخواني المستمعين والمستمعات، وإلى لقاء آخر يجمعنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 75 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب عطف، وحرف العطف هو الواو، ومن اسم عطف على كلمة عبدا. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من يجوز في من أن تكون نكرة موصوفة لتكون مطابقة لكلمة عبدا التي وردت نكرة موصوفة أيضا، وعلى هذا يكون المعنى على ما جاء في الكشاف: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وحرا رزقناه منا رزقا حسنا. فمن على هذا الوجه نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم معطوف على كلمة عبدا. والجملة الواقعة بعد من على هذا الوجه تكون صفة لها، ويجوز في من أن تكون اسما موصولا، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والذي رزقناه منا رزقا حسنا. ونقول في الإعراب على هذا الوجه: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف، وعلى هذا الوجه تكون الجملة الواقعة بعد من جملة صلة الموصول. رزقناه منا رزقا حسنا جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رزقنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف الواقعة بعد النون أتي بها للتفريق بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، وهي التي تسمى نون النسوة، فالألف حرف للتفريق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. منا جار ومجرور، والأصل منا، وأدغمت النون في النون فصار حرفا واحدا مشددا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. ويجوز في من أن تكون متعلقة بالفعل رزق، رزقناه منا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل رزق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل رزق. ويجوز في الجار والمجرور منا أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة رزقا، وصاحب الحال وإن جاء نكرة إلا أن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فالصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن هذا المتقدم حال وإن كان من حيث الأصل أو من حيث المعنى نكرة، إلا أنه لما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا. فالجار والمجرور منا على هذا الوجه في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا منا أو كان منا، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. رزقا، يجوز في إعراب هذه الكلمة وجهان، فيجوز أن تكون هذه الكلمة مصدرا أو مفعولا مطلقا للفعل رزق، والمفعول المطلق هنا مبين للنوع، لأن المصدر وصف رزقا حسنا، وهذه علامة أو صفة المفعول المطلق المبين للنوع أو صفة المصدر المبين للنوع. رزقا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حسنا صفة لكلمة رزقا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في الفعل رزق أن يكون متعديا إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمعنى أعطيناه منا رزقا حسنا. وعلى هذا الوجه يكون الضمير الهاء هو المفعول به الأول، وتكون كلمة رزقا مفعولا به ثانيا للفعل رزقا. رزقا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا في محل نصب صفة للنكرة الموصوفة من، على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة، وعلى الوجه الذي تكون فيه من اسما موصولا، فتكون الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب وإن محلها محل الاسم الموصول، فتكون هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل نصب. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. جملة اسمية معطوفة على الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ ينفق منه سرا وجهرا. وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ينفق فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا عائد على الضمير المنفصل هو، وهو الرابط، فإن الجملة التي تقع خبرا لا بد أن يكون فيها رابط يربط تلك الجملة التي هي خبر بالمبتدأ، والغالب في ذلك الرابط أن يكون ضميرا، حتى اقتصر صاحب اللمع على هذا النوع من الرابط وهو الضمير. منه جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر من متعلق بالفعل ينفق، ينفق منه. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل ينفق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل ينفق، ينفق منه سرا وجهرا. يجوز أن يكون المعنى ينفق منه مسرا، ويجوز أن يكون المعنى على ما هو عليه، بحيث تكون كلمة سرا مصدرا، وعلى هذا يتنوع الإعراب. فعلى جعل سرا على أصلها مصدرا نقول في الإعراب سرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمعنى ينفق منه إنفاق سر وجهر. وعلى جعل سرا بمعنى مسرا، أو على جعل سرا وهي مصدر بمعنى اسم الحال وهو مسر، أو بمعنى اسم الفاعل وهو مسر، تكون هذه الكلمة من حيث الإعراب حالا، فنقول في إعرابها سرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل ينفق. وجهرا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جهرا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ينفق منه سرا وجهرا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هو. والجملة هو ينفق منه سرا وجهرا في محل نصب على جعل الجملة رزقناه منا رزقا حسنا في محل نصب، لأنها صفة للنكرة الموصوفة، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، فتكون هذه الجملة في محل نصب لأنها معطوفة على جملة في محل نصب. وعلى جعل الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا جملة صلة الموصول، تكون هذه الجملة فهو ينفق منه سرا وجهرا لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة صلة الموصول، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. هل يستوون؟ جملة استئنافية، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا

0: لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كثير من الناس يريد أن يتغير، ولكنه يفشل في ذلك. لماذا؟ لأنه يبدأ بتغيير المظهر قبل المخبر. والحج يعلمنا أن التغيير الحقيقي إنما يكون من داخل الإنسان. الحج ليس مجرد رحلة ينتقل فيها هذا البدن ثم يعود، وإنما هي دورة مكثفة لإعادة بناء الذات. فمن خرج من هذه الشعيرة كيوم ولدته أمه، فلا شك بأنه قد أعطي فرصة ذهبية ليعيد رسم مسار جديد لحياته. وهذا الحج حتى يكون نقطة تحول حقيقية ومنطلقا للتغيير، فعلى الإنسان أولا أن يغير هويته من الفردية إلى الأمة. عندما يخلع هذا الحاج ملابسه المعتادة ويلبس لباس الإحرام، فلا شك بأنه يتجرد من جميع أنماط هذه الحياة بمناصبها وأموالها وجنسياتها. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأن القيمة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى هي للتقوى. وكذلك أيضا هو يغير عاداته، وتكون هذه العادات التي أو هذه الأعمال التي يؤديها الإنسان أكثر انضباطا. فالحج يعودنا على جملة من هذه الأنماط الطيبة، كالاستيقاظ المبكر، والصبر على الزحام، والتحكم في الغضب، لقوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا التدريب مؤداه أنك قادر على أن تغير طباعك الصعبة إذا كان هنالك دافع قوي من هذه النفس. بجانب ذلك، في عرفة يرى الحاج كيف يغفر الله الذنوب العظيمة ويستجيب لتلك الدعوات، وهذا المشهد لا شك بأنه يزرع في النفس الأمل لغفران الذنوب، ولكي يكون الإنسان أكثر قوة في بناء مستقبل طاهر. كذلك أيضا عندما يرمي هذا الحاج الجمار، الرمي هو قرار حاسم، أن يقطع

0: قطع الإنسان علاقته مع ماضيه الذي تلوث بالكثير من المعاصي والكثير من المنكرات. هذا الحاج الذي يرمي تلك الجمار بصدق هو يعود وقد امتلك مناعة نفسية ضد أقوى المغريات. في الحج كذلك أيضا يتعلم الحاج قيمة الوقت. هذه المشاعر مرتبطة بجملة من المواقيت الدقيقة: الوقوف، الإفاضة، الرمي، كل هذه الأعمال هي مرتبطة بتوقيت دقيق. فالنتيجة أن هذا الحاج ينضبط في مواعيده وينضبط مع أعماله فيؤديها في أوقاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن نجعل هذا التغيير يستمر بعد العودة من الحج؟ أول هذه النقاط أن يبقى الإنسان على صلة بأصحابه الصالحين الذين رافقهم في هذه الرحلة، وكذلك أيضا أن يستمر في تلك البيئة الحسنة التي كان عليها أثناء رحلته، وبجانب ذلك أن يداوم على الأعمال الصالحة حتى وإن كانت أعمالا قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن التغير الذي يكون إلى الأفضل إنما يبدأ من القلب ثم يظهر بعد ذلك في السلوك، وينبغي للإنسان بجانب ذلك أثناء هذا التغيير أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل، وأن يداوم على الخير، وأن يستمر على الفعل الحسن. وبطبيعة الحال فإن هذا التغيير يحتاج إلى الصبر، لا يتوقع الإنسان أن يتغير في يوم وليلة، ولكن مع المجاهدة والاستمرار والثبات وعدم اليأس بعون الله سبحانه وتعالى سينتقل الإنسان من وضع إلى وضع أفضل، ومن حال إلى حال أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المستمعون والمستمعات الكرام، بهذه الكلمات وبهذه التوجيهات نصل إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة. سلطنة عمان تحصل على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل. وتهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاق سلام، ومجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يقيد صلاحيات ترامب في مواصلة الحرب على إيران. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. يرعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط غدا الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا، التي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة، استقبل سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وذلك في مكتب سموه. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. حضر المقابلة عدد من رؤساء وفود البعثة وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي. حصلت سلطنة عمان على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضايا على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل. ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدولي إلى سجل سلطنة عمان في مجال الصحة العامة. تسلم الجائزة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف. هذا وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد. كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة كضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية. وأشارك معاليه في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، واستعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وشاركت سلطنة عمان أيضا في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي.
وتحدد الاتفاقية إطارا للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات، وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية في تخصصات الفيزياء التجريبية والنظرية وهندسة المسرعات والحوسبة والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وعلم المواد المتقدمة. وقع الاتفاقية عن الجانب العماني سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وعن المنظمة البروفيسور مارك تومسون المدير العام للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، حيث أكد سعادة السفير أن هذه الشراكة تجسد توجها واضحا بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه نحو بناء اقتصادي معرفي أو نحو بناء اقتصاد معرفي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تفتح أمام الكوادر العمانية أبواب التعاون مع أحد أعرق مراكز الأبحاث في العالم. احتفت وزارة العمل بتخريج 227 من طلبة الكلية المهنية بصلالة ضمن الدفعة التاسعة في تخصصات الكهرباء الصناعي وصيانة الأجهزة الإلكترونية والبيع التخصصي والتسويق، تأكيدا على الدور الذي توليه الكلية في دعم منظومة التعليم والتدريب المهني وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز مسارات التمكين والتشغيل والتنمية المستدامة في سلطنة عمان. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية واحدة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة. يعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران غدا كشف أنه أحجم عن شن هجوم واسع النطاق لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من استئناف هجمات واشنطن على إيران قبل أن يرجى إصدار الأمر. وحدد ترامب مهلة تقتصر على 4 أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في المقابل حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها. وشدد أكرمي على أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية حسب تصريحه. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي طرح قرارا بشأن صلاحيات الحرب من شأنه إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري بعد 80 يوما من بدء القوات الأمريكية والإسرائيلية شن غارات على إيران. وحظي التصويت على القرار بتأييد 50 صوتا مقابل 47، وتمثل النتيجة انتصارا للمشرعين الذين يقولون إن الكونغرس يجب أن تكون له سلطة إرسال القوات إلى الحرب وليس الرئيس كما هو منصوص عليه في الدستور. أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 4 نساء و3 أطفال بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ولما يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على الحادثة، لكنه قال إنه استهدف أكثر من 25 موقعا للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. أفادت وزارة الدفاع السورية عن وقوع انفجار خارج مبنى تابع لها في العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة نحو 12 آخرين. وذكرت وزارة الدفاع أن جنودها عثروا على قنبلة جاهزة للتفجير في حي باب الشرقي بوسط دمشق، وأثناء تفكيكها انفجرت سيارة بالقرب منهم كانت ملغمة، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، إلا أنه سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في تنفيذ هجمات مماثلة. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم الأربعاء في اجتماع يهدف إلى تأكيد العلاقات الثنائية، ويأتي بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الروسي والصيني قضايا الطاقة والأمن إضافة إلى العلاقات الثنائية بشكل عام، كما اتفق الجانبان على تمديد معاهدة الصداقة التي وقعت لأول مرة منذ 25 عاما وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية. قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 26 حالة وفاة أخرى يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا خلال يوم واحد، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء انتشار المرض. وترفع الوفيات الجديدة العدد إلى 131 حالة وفاة مرتبطة بتفشي الفيروس في شرق الكونغو. وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية إلى تسجيل 516 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس و33 إصابة مؤكدة في الكونغو، فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة. يا لا مستمعينا، تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. سلطنة عمان تحصل على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل. وتهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاق سلام، ومجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يقيد صلاحية ترامب في مواصلة الحرب على إيران. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.

إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نسعى فيه لإيصال رسائل المناسك وقيمها العظيمة إلى قلب كل مؤمن، لندرك معا عظمة هذه الشعائر وكيف تحمل في تفاصيلها معان عميقة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، نحن نعيش في عالم مليء بالأشكال والألوان، ننظر إلى الطريق الممتد وإلى معالم بلادنا العزيزة، لكن حين تكون في الحج تتغير هذه النظرة، فتصبح كل حركة وكل شعيرة رسالة تصل إلى قلبك وعقلك. فالكعبة ليست بناء فقط، وعرفات ليست أرضا فحسب، ومزدلفة ومنى ليست أماكن عابرة، بل هي رموز ارتبطت بأمر الله فاكتسبت عظمتها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين ترمي الجمرات فأنت لا ترمي حجارة، بل تعلن موقفا ضد وساوس الشيطان، وحين تطوف بالبيت فأنت لا تدور حول بناء، بل تدور حول معنى، حول مركز واحد يجمع القلوب. وحدة الاتجاه وانتظام الصف واجتماع القلوب، كلها معان تجسد رسالة الحج.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، حين تقف في عرفات فأنت في أعظم اجتماع، تقف مجردا من كل شيء إلا من صدقك مع الله وإخلاصك له. هناك تتجلى العبودية في أبسط صورها وأعظم معانيها، وفيه مزدلفة حيث السكون تتعلم الطمأنينة والتسليم، وتدرك أن الطاعة ليست حركة فقط، بل ثبات وانتظار، وكأن هذه الرحلة كلها تقول لك إن الإيمان لا يقاس بالمظاهر، بل بالثبات وحسن الامتثال. أيها الموفق للخير، ليست هذه الرسائل للحاج فقط، بل لنا جميعا في حياتنا وفي أعمالنا. حين نفهم الحكمة نحسن الطاعة، وحين ندرك المعنى نتقن العمل. فاجعل حياتك كلها استجابة لأمر الله، واجعل طاعتك واعية منظمة تنعكس على سلوكك وحياتك، فتحيا بها القلوب وتستقيم بها الحياة. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كثير من الناس يريد أن يتغير ولكنه يفشل في ذلك. لماذا؟ لأنه يبدأ بتغيير المظهر قبل المخبر، والحج يعلمنا أن التغيير الحقيقي إنما يكون من داخل الإنسان. الحج ليس مجرد رحلة ينتقل فيها هذا البدن ثم يعود، وإنما هي دورة مكثفة لإعادة بناء الذات. فمن خرج من هذه الشعيرة كيوم ولدته أمه فلا شك بأنه قد أعطي فرصة ذهبية ليعيد رسم مسار جديد لحياته. وهذا الحج حتى يكون نقطة تحول حقيقية ومنطلقا للتغيير، فعلى الإنسان أولا أن يغير هويته من الفردية إلى الأمة. عندما يخلع هذا الحاج ملابسه المعتادة ويلبس لباس الإحرام، فلا شك بأنه يتجرد من جميع أنماط هذه الحياة بمناصبها وأموالها وجنسياتها. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأن القيمة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى هي للتقوى. وكذلك أيضا هو يغير عاداته، وتكون هذه العادات التي أو هذه الأعمال التي يؤديها الإنسان أكثر انضباطا. فالحج يعودنا على جملة من هذه الأنماط الطيبة كالاستيقاظ المبكر والصبر على الزحام والتحكم في الغضب، لقوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا التدريب مؤداه أنك قادر على أن تغير طباعك الصعبة إذا كان هنالك دافع قوي من هذه النفس. بجانب ذلك، في عرفة يرى الحاج كيف يغفر الله الذنوب العظيمة ويستجيب لتلك الدعوات، وهذا المشهد لا شك بأنه يزرع في النفس الأمل لغفران الذنوب، ولكي يكون الإنسان أكثر قوة في بناء مستقبل طاهر. كذلك أيضا عندما يرمي هذا الحاج الجمار، الرمي هو قرار حاسم أن يقطع الإنسان علاقته مع ماضيه الذي تلوث بالكثير من المعاصي والكثير من المنكرات. هذا الحاج الذي يرمي تلك الجمار بصدق هو يعود وقد امتلك مناعة نفسية ضد أقوى المغريات. في الحج كذلك أيضا يتعلم الحاج قيمة الوقت. هذه المشاعر مرتبطة بجملة من المواقيت الدقيقة: الوقوف، الإفاضة، الرمي، كل هذه الأعمال هي مرتبطة بتوقيت دقيق. فالنتيجة أن هذا الحاج ينضبط في مواعيده وينضبط مع أعماله فيؤديها في أوقاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن نجعل هذا التغيير يستمر بعد العودة من الحج. أول هذه النقاط أن يبقى الإنسان على صلة بأصحابه الصالحين الذين رافقهم في هذه الرحلة، وكذلك أيضا أن يستمر في تلك البيئة الحسنة التي كان عليها أثناء رحلته، وبجانب ذلك أن يداوم على الأعمال الصالحة حتى وإن كانت أعمالا قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن التغير الذي يكون إلى الأفضل إنما يبدأ من القلب ثم يظهر بعد ذلك في السلوك، وينبغي للإنسان بجانب ذلك أثناء هذا التغيير أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل، وأن يداوم على الخير، وأن يستمر على الفعل الحسن. وبطبيعة الحال فإن هذا التغيير يحتاج إلى الصبر، لا يتوقع الإنسان أن يتغير في يوم وليلة، ولكن مع المجاهدة والاستمرار والثبات وعدم اليأس بعون الله سبحانه وتعالى سينتقل الإنسان من وضع إلى وضع أفضل، ومن حال إلى حال أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المستمعون والمستمعات الكرام، بهذه الكلمات وبهذه التوجيهات نصل إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في حلقة مع مفتوحة كالمعتاد، نتناول فيها أسئلة متعددة ومختلفة مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. أرجو أن تتابعوا هذه الحلقة التي خصصناها للإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا منكم عن طريق مواقعنا، وهي كثيرة، تكفي بحول الله تعالى أن تستوعب هذه الحلقة وغيرها. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب، كما أسأله جلت قدرته في مطلع شهر ذي الحجة أن يفيض علينا من البركات واللطائف التي أودعها سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة، وأن يمن علينا فيها بالمغفرة والقبول والرضوان، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل منهم مناسكهم، وأن يحفظ بلادنا عمان من كل سوء ومكروه، إنه تعالى على كل شيء قدير.
0: آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. عندنا سؤال عن الحج، وهو نرجو أن لا يكون متأخرا، هو جاء في الحلقة الماضية لكن لم نجد فرصة لطرحه. السائل يقول: مع اقتراب مواسم الحج هناك من يذهب للحج وهو لم يوفي حقوق العباد رغم علمه أنهم غير راضين عنه، وهناك من يرى أن الحج يغفر المظالم مثل حقوق العباد، فما قولكم في ذلك؟ وهل الحج يغفر ذنب الظلم والضرر إذا كان المتضرر يعاني منه حتى الآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب هو أن حقوق العباد لا يكفرها إلا التوبة منها والخلاص من تبعاتها. فمن أكل مال أحد بغير وجه حق، أو ظلمه في ماله أو في نفسه أو في عرضه، فإن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر ربه وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها بدفعها إليهم وبالتحلل منها. فذهابه إلى الحج كما هو الحال في جهاده في سبيل الله لا يسقط عنه حقوق الآدميين، ولذلك فإن العلماء اتفقت كلمتهم على أن قاصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج عليه أن يتحلل من هذه الحقوق اللازمة عليه، وفي صدارتها ما يتعلق بحقوق عباد الله عز وجل التي أكلها بغير وجه حق من أموال أو من أعراض أو في أنفسهم، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يتخلص منها وأن يدين لله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة والخلاص مما يمكن أن يكون قد وقع فيه. وينبغي له أن يفتش عما يمكن أن يكون قد صدر منه من مثل هذه المظالم، وأن يسعى إلى التحلل منها بالتوبة والخلاص وباستبراء أصحابها وأداء الحقوق إليهم، لأن الحج فريضة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر، فهو ليس كسائر العبادات التي تتكرر فرضيتها، وإنما وجوبه مرة واحدة، وتبرأ الذمة بأداء هذه الفريضة. ومعلوم أن من شروط قبول الأعمال الخلاص من مبطلات هذه الأعمال، وأعظم هذه المبطلات مقارفة الكبائر بظلم الناس والتعدي عليهم في أموالهم أو أنفسهم أو في أعراضهم. ولهذا شدد أهل العلم على قاصد الحج في أن يتخلص من هذه التبعات جميعا، وأن يدين لله عز وجل بالتوبة والإنابة وأداء الحقوق. نعم، فيما لم يخطر له على بال أو فيما صدر منه على سبيل السهو أو الغفلة، فينبغي أن تتسع لذلك قلوب الناس، ولا حرج في تذكيره بأن عليه حقا لأخيه، سواء كان ذلك ممن وقع عليه الظلم أو من غيره ممن اطلع عليه، لأن ذلك من النصح للمسلمين. ومما يزيل سخائم النفوس ويخلص هذه النفوس من أي تبعات يمكن أن تلحقها. فلا يظنن ظان أن ذهابه إلى الحج يكفر له هذه المظالم، وأنه بأدائه لفريضة الحج يكون قد استبرأ لنفسه من هذه الحقوق التي عليه. فمن فعل وذهب إلى الحج وكان جاهلا أو لم ينتبه فإن عليه أن يبادر إلى أداء هذه الحقوق بالتواصل مع أصحابها أو بتوكيل غيره لأداء هذه الحقوق إليهم أو بالإيصاء بها. هذا أقل ما يمكن أن يقال في من فاته وقد ذهب إلى الحج، في من فاته أن يتخلص من هذه التبعات وقد ذهب إلى الحج، فلينتبه لنفسه وليتدارك حتى يرجع من حجه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيوم ولدته أمه، وحتى يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا وسعيه مشكورا لا مناص له من الخلاص من هذه التبعات والحقوق، والله تعالى أعلم.
0: طيب فضيلة الشيخ، قل نحتاج يعني في دقائق معدودة العلاقة بين عبادة الإنسان لربه وبين عبادة الإنسان لربه وعلاقته بالناس، يعني علاقته بالله وعلاقته بالناس. لماذا دائما لا يقبل الله تعالى إلا من كانت صفحته مع الناس صفحة نظيفة؟ ما المقصد الذي لا بد أن ننتبه إليه؟
1: لأن حقوق العباد كما يقول أهل العلم تبنى على المشاحة، والمقصود من ذلك على الاستئثار والمغالبة والتمسك، فكل يتمسك بالذي له من حقوق مادية أو معنوية ولا يقبل التنقص منها، يرفض الظلم والمذلة وأن يهان أو أن يهان أو أن يهضم شيء من حقوقه. أما حقوق الله تبارك وتعالى فإنها مبنية على المسامحة، لأن ربنا تبارك وتعالى غفور رحيم، وهو جل وعلا إن أقبل إليه العبد تائبا منيبا مستغفرا فإنه يقبل منه توبته ويصفح عنه ويمحو ما تقدم منه من ذنوب وسيئات. أما العباد فإنها حقوقهم، هم أولى بها، ولا يمكن أن تقوم علاقات الناس على الظلم والعدوان وأكل الأموال والخوض في الأعراض، ولهذا شدد في أمر حقوق العباد، إذ لا تبرأ صفحة المرء المكلف إلا بأداء هذه الحقوق والتحلل منها، وإلا عمت الفوضى وساد الاضطراب وعدا القوي على الضعيف وأكلت الحقوق. فمن أجل ذلك فرق أهل العلم بين حقوق العباد وحقوق الله تبارك وتعالى. ومن كانت صلته بربه جل وعلا متينة وثيقة قائمة على التقوى فإنه لا ريب سينبعث من تقواه تلك لأجل أداء الحقوق إلى أصحابها وتصفية ساحته فيما بينه وبين العباد، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى ويقصد أن يفد على ربه وهو سليم الصفحة وليس في رقبته شيء من حقوق العباد. فمعاملته للناس وقيامه بحقوقهم هي في حقيقتها وجوهرها انعكاس لصدق صلته بالله تبارك وتعالى ولإخلاصه العبودية له جل وعلا، فهو سبحانه الذي أمره بأداء هذه الحقوق وبالقيام بها وبالقسط والعدل مع الناس وبالإحسان إليهم. فأما أن يزعم أنه متق لله تبارك وتعالى راج لثوابه خائف من عقابه ولكنه مضيع لحقوق الناس منتهك الأموال والأعراض والأنفس، لا يبالي بحدود الله تبارك وتعالى ولا يقيم لحقوق العباد وزنا، فهذا يعني الخلل في صلته بربه تبارك وتعالى والتفريط في تقواه لمولاه جل وعلا.
0: نعم.
1: و يدخل عليه من جراء ذلك لا شك باب من الشر كبير، فعليه أن يحسن قيامه بحقوق العباد إن أراد أن يحسن صلته بالله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.
0: طيب فضيلة الشيخ، نريد أن نتحدث عن هذا لكن ليس في سياق الحج، إنما في السياق العام بشكل عام. هناك نوعان من الحقوق، الحقوق المادية التي تحدثتم عنها أنه لابد أن يعيد إليه ماله الذي اقتطعه منه، لكن ماذا عن الحقوق المعنوية مثلا، كأن يتسبب في تأخير ترقيته أو يتسبب في حرمانه من رزق مستحق له، أو يتسبب في إفشال جانب من جوانبه الاجتماعية، هذا كيف تتم التوبة منه؟
1: أولا، بعض هذه الأمثلة التي ذكرتموها يدخل فيها ما يتعلق بالحقوق المادية.
0: نعم.
1: لأن الحرمان من الترقية المستحقة دون وجه حق، أي أن يكون الحرمان دون وجه حق،
0: نعم،
1: هذا من الحقوق المادية، هذا مثال.
0: نعم.
1: لكن لو أردنا أن نمثل بشيء من الحقوق المعنوية كالاستهزاء والسخرية والتنقص،
0: نعم،
1: وتشويه السمعة، فهذا داخل فيما ذكرته من الخوض في الأعراض. يقصد بالأعراض ليس مجرد ما يتبادر إلى الأذهان من أمر القذف بالزنا، وإنما يدخل فيه كل ما يتعلق بالحقوق المعنوية للمسلم على أخيه المسلم. ومن ما يذكره أهل العلم من أمثلة التحقير، السخرية، الاستهزاء، الغيبة، وأضراب هذه العظائم الكبيرة من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. كيف يتحلل منها؟ بحسبها. إذا فيما يتعلق بالشق الأول الذي تترتب عليه آثار مالية أو آثار مادية تسبب فيها هو بطريقة مباشرة،
0: نعم،
1: فإن المتسبب ضامن. وأما ما يتعلق بالجانب المعنوي فبحسب نوع المعصية التي قارفها في حق أخيه المسلم، منها ما يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ومنها ما تستدعي أن يستبرئه، أن يعتذر إليه وأن يحالله فيما صدر منه، ومنها ما يحتاج إلى أن يصوب ما وقع فيه من أخطاء بأن يذكره ذكرا حسنا، وأن يبين أنه كان على خطأ، لا سيما إن كان قد ذكره بسوء في جمع من الناس، فعليه أن يبين أنه قد كان مخطئا وأن يذكره بذكر حسن، وأن ينفي تلك الصورة المشوهة التي وقع فيها إلا إذا عذره صاحب الحق.
0: نعم.
1: فهذا من جهة الإجمال كيف يكون الخلاص من هذه من الظلم في الجوانب المعنوية.
0: نعم.
1: المتعلقة كما قلت بالأعراض.
0: نعم.
1: وهي مما نص عليه أهل العلم والله تعالى أعلم.
0: ننتقل إلى سؤال آخر أخ محمد، أو نأخذ سؤالا آخر هذه المرة ندخل به في التفسير إن شاء الله. طيب، هذا السؤال يقول فيه الأخ أحمد العيسري: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟
1: نعم، وهل يسأل عن شيء محدد في الآية
0: يعني
1: الكريمة
0: التفسير،
1: أو عن الآية؟
0: يسأل التفسير
1: عن هذا الجزء من الآية الكريمة. الآية فيها لطائف عديدة، أو هذا الجزء من الآية الكريمة فيها لطائف قد لا ينتبه لها كثير من الناس. أما من حيث المفردات فبعثناهم أي أيقظناهم، رفعنا عنهم ما كانوا عليه من عدم القدرة على الحركة، فإزالة أسباب الاحتباس تسمى بعثا وانبعاثا، وهو الذي يعبر عنه كثير من المفسرين بأنه الإيقاظ. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اللطيفة الثانية في قول الله تبارك وتعالى لنعلم، فالله عز وجل عالم وهو عليم بكل شيء قبل حصوله. فما معنى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ المعنى أي علم انكشاف وظهور، تترتب عليه آثاره في الآدميين. فليس المقصود هو علم الله تعالى الأزلي الذي هو صفة من صفات ذاته جل وعلا، وإنما المقصود هو علم الانكشاف والظهور. بعض المفسرين يقولون أي انكشاف الحقيقة، انكشاف المجهول بما يترتب عليه الثواب والعقاب، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك الانكشاف في أمر يترتب عليه ثواب وعقاب، ولذلك فلا حاجة إلى هذه الزيادة. إذن لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنكشف ونبين ونظهر للناس بما انكشافا وظهورا تترتب عليه آثار العلم عند الناس، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال أي الحزبين،
0: المقصود
1: خلاف عند المفسرين، فمنهم من قال هم من الفتية أصحاب الكهف أنفسهم، ومنهم من قال بين أصحاب الكهف وبين غيرهم ممن اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف، ومنهم من قال بل القوم الذين اختلفوا في أمرهم في مدة لبثهم، وهذا هو الأقرب. لماذا أرى أن القول بأن الحديث هنا عن الفتية أصحاب الكهف؟ لأن التعبير القرآني قال أي الحزبين، وعدد أصحاب الكهف محصور محدود على أرجح الأقوال، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. فأن ينقسموا إلى حزبين هذا بعيد. الحزب هو الجماعة، الجماعة الكبيرة من الناس التي تتفق على أمر أو رأي، فهذا بعيد إذن، لأنهم انقسموا إلى فريقين، إلى مجموعتين أو إلى جماعتين. وما حصل منهم هم قد حكاه الله تعالى، ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا انقضى، انتهى، يعني حكاه الله تبارك وتعالى. المحاورة التي دارت بين فتية أصحاب الكهف تقدم ذكرها وبيانها، وإنما هذا ولذلك فإن القول الثاني وهو أنه بين أصحاب الكهف، بين الفتية وقومهم، أيضا بعيد، وإنما الكلام في القوم الذين بعث فيهم بعد رقدتهم فتية الكهف. هؤلاء اختلفوا منذ أن غاب عنهم فتية الكهف إلى أن بعثهم الله تبارك وتعالى وبين أمرهم وكشف حالهم كما تقدم في الآية الكريمة، لنعلم علم ظهور وانكشاف. فهؤلاء هم الذين اختلفوا. هل اختلفوا إلى قولين أو اختلفوا إلى أكثر من قولين؟ الآية تحتمل، لأن بعض المفسرين يرون أن قول الله تبارك وتعالى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، يقول إذن هناك فريق وافق الصواب وحزب آخر، جماعة أو فريق آخر جانب الصواب، ولا يلزم، لأنه قد تتعدد آراء هؤلاء ويكون فيهم من وافق الصواب، وبناء على ذلك ومن أجل ذلك فإن سائر الآراء الأخرى التي تحزب لها الناس تكون خاطئة مجانبة للصواب، فتكون المقارنة هنا بين من وافق الصواب وجانب الصواب أيا كانت آراؤهم. إذن أي الحزبين، هذا هو معناها، من هم الحزبان، هذا هو المعنى. بقي هنا من لطيف القول أحصى لما لبثوا أمدا، لأن المتبادر إلى أذهان كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم ومن عدد أيضا من المفسرين أن أحصى هنا هي من صيغ التفضيل، أنها اسم تفضيل. وهذا القول ذكره عدد من المفسرين، لكنهم تكلفوا في تفسيره. والسبب أن أحصى رباعي، وصيغة أفعل للتفضيل من الرباعي تأتي سماعية على غير قياس. والقرآن الكريم استعملها فعلا ماضيا، لأنها فعل ماض، فعل رباعي، فعل ماض. وأحصى كل شيء عددا، أحصاه الله ونسوه، فاستعملها يعني كما هو وضعها الاشتقاقي فعل رباعي ماض.
0: نعم.
1: والمقصود منه الضبط والعد الحساب. وعلى هذا فإن أحصى فعل ماض رباعي.
0: نعم.
1: أي أي الحزبين عد وضبط لما لبثوا أمدا. الأمد الغاية الزمنية.
0: نعم.
1: الأجل الزمني. وقلت بأن يعني أشرت إلى القول بأن أحصى اسم تفضيل، ولكن هذا القول عند الحذاق من المفسرين بعيد إن لم يكن متعذرا،
0: ليس مقصودا،
1: ليس لأن أحصى كما تقدم هي صيغة فعل ماض رباعي بمعنى عد وحسب وضبط، وإنما أيضا لو قيل بأنها يمكن أن تكون على غير القياس، وهذا قول قال به في صياغة اسم التفضيل، لكن التمييز هنا ليس منقلبا عن فاعل.
0: نعم.
1: فأحصى لما لبثوا أمدا، التمييز بعد اسم التفضيل إما أن يأتي مجرورا أو أن يأتي منصوبا.
0: نعم.
1: إذا جاء منصوبا فإنه لا بد أن يكون منقلبا عن فاعل.
0: نعم.
1: من نحو قول الله تبارك وتعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
0: نعم.
1: أكثر مالا أي كثر ماله.
0: نعم.
1: فقال أكثر مالا، فالتمييز هنا منقلب عن فاعل. وأعز نفرا أي عز نفره.
0: نعم.
1: فالتمييز هنا منقلب عن فاعل. هنا لا يصلح أن يكون منقلبا عن فاعل.
0: نعم.
1: وقال أحصى لما لبثوا أمدا، الأمد محصي وليس محصن.
0: نعم.
1: فليس هو بمنقلب عن فاعل.
0: نعم.
1: إذن كما يقول بعض المعاصرين البنية العميقة لتركيب هذا الجزء من الآية الكريمة لا تسمح بأن يكون أمدا تمييزا.
0: نعم.
1: وإنما هو مفعول للفعل الماضي أحصى. المعنى الإجمالي متقارب، المعنى الإجمالي للآية لو قلنا بأنه تجوزنا، يعني حاول العلامة الطاهر بن عاشور حاول أن يتكلف التأويل.
0: نعم.
1: لأنه قال بأن كون التمييز منقلبا عن فاعل إنما هو أمر تقديري.
0: نعم.
1: ابن هشام على سبيل المثال عد هذا من أغلاط المعربين في مغني اللبيب.
0: نعم.
1: في الجهات التي يدخل على المعرب فيها الغلط، وهو في آخر مغني اللبيب عد هذا من الأخطاء لنفس هذا السبب الذي ذكرته، أن الفعل رباعي ولكن التمييز هنا لا يصلح أن يكون منقلبا عن فاعل.
0: نعم.
1: فليس هو أي الأمد هنا هو محصي وليس بمحصى وليس بمحصن عفوا. فالحاصل أيضا لو قيل بأنها صيغة تفضيل هناك خلل في المعنى.
0: نعم.
1: وهو يعني هناك إحصاء صحيح وهناك وما سواه خطأ.
0: نعم.
1: ولذلك قال أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. مهما كانت أقوال الذين لم يصادفوا الحقيقة، لم يصادفوا مدة اللبث الصحيحة، فهي خطأ.
0: نعم.
1: لا يمكن أن نقول بأن قولا منها أجود من قول.
0: نعم.
1: إلا في يعني من باب التجوز، فكيف نقول بأن هؤلاء كان أحدهم على صواب وكان الآخر أكثر صوابا منه؟ لا يحتمل هذا المعنى. لأن الكلام ليس في أمر يعني يحتمله السياق، هو إما أن يكون الضبط صحيحا أو غير صحيح. فلذلك أحصى هي فعل ماض، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طبعا هنا مسألة لغوية تتعلق بعدم فعل، بعدم تأثير نعلم في أي.
0: نعم.
1: هذه مسألة يعني تفصيل آخر، لأن أي هنا مبتدأ شيبت بمعنى الاستفهام فلا يؤثر فيها ما قبلها.
0: نعم.
1: فهي مبتدأ، وأحصى الفعل وأمد المفعول به. إذن هذا هو معنى الآية الكريمة، وفيها كما قلت جملة من اللطائف، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب التفسير وكتب إعراب القرآن الكريم، ف فإن فيها منافع وفوائد أكثر مما تقدم، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا هو الجانب اللغوي الذي تفضلتم بتحليله الآن وبهذا العمق. نأتي إلى الجانب الآخر الذي يمثل آية يعني استيقاظهم بعد هذه المدة الطويلة. ماذا أراد الله تعالى منها؟ ما الذي على المجتمع في تلك الفترة أن يفهمه من هذا الإعجاز؟
1: السورة كلها بما فيها من قصص في سورة الكهف كلها تدل على تأييد الله عز وجل لعباده المؤمنين وإكرامه لهم بإظهار دينه ونصرة عباده المؤمنين الصالحين، وجعل ذلك آية للعباد أجمعين. ومما تتجلى فيه هذه المعاني قصة أصحاب الكهف. فكانوا فتية، كانوا شبابا لكنهم لم يغتروا بشبابهم، وكانوا في وسط بيئة موبوءة بأنواع من المنكرات والفساد والباطل والشرور، فلم يسلبهم شيء من ذلك، وإنما تمسكوا بدينهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى وسعوا إلى تغيير ما هم فيه في مجتمعهم. ولما لم يجدوا بدا إلا الفرار إلى حين هدأة الأمور، فإنهم فروا بدينهم إلى الله تبارك وتعالى. إنهم، وهذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى على لسان الفتية: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فوصل الحال إلى التهديد بإنزال أشد العقوبات عليهم أو بردهم بالسعي إلى ثنيهم عن دينهم الحق. فلما بلغوا إلى هذه الحالة فإنهم فروا بدينهم إلى حين هدأة الأمور، يتشاورون فيما بينهم، يضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيهم. فكان إكرام الله عز وجل لهم بالمعجزة التي كانوا عليها، فأماتهم فلبثوا في كهفهم بقدرة الله تبارك وتعالى 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم ليكون في ذلك ما أراده الله تبارك وتعالى من إثبات مناصرته لعباده المؤمنين وتأييده لهم وتأييده لدعوة الحق. فكل هذه المعاني تتجلى في هذه القصة من سورة الكهف، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير أعزائنا، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة المفتوحة. نأتي إلى بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. السائل يقول: وصل 5 أشخاص مسافرون معا إلى مسجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء، 2 منهم صلوا المغرب كاملة مع جماعة المسجد، وانتظر 3 المتأخرون ليصلوا المغرب ثم يلتحقوا معهم لأداء صلاة العشاء، هل تصرفهم صحيح للانتظار وكم حد الانتظار بين الصلاتين؟
1: إذا انتظروا 3 المتأخرين.
0: نعم. كما يبدو 5 أشخاص. نعم.
1: نعم، 2 منهم صلوا مع الجماعة الراتبة.
0: نعم.
1: وفرغوا من الصلاة فانتظروا بقيتهم هم 3 ليصلوا المغرب ثم يصلوا جميعا العشاء.
0: نعم. نعم.
1: لا حرج إن شاء الله تعالى مع هذه النية، ومع كونهم أيضا لم يشتغلوا بما يصرفهم عن ذكر الله تبارك وتعالى وكانوا في المسجد ريثما يصلي إخوانهم الباقون فريضة المغرب ثم يصلوا بعد ذلك العشاء جماعة، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى.
0: جميل. طيب، إذن لكن مدة الانتظار كما
1: مدة الانتظار، وتكرر الجواب في هذه المسألة فيها خلاف طويل، فنظرا لكونهم صادفوا قولا يستند أيضا إلى فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحضرته وإقراره عليه الصلاة والسلام في جمعهم للصلاتين، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى.
0: السؤال طيب آخر يقول فيه السائل: شخص ارتكب الذنوب في حياته فتاب منها ورأى شخصا يرتكب تلك الذنوب أيضا فقام بنصحه، فرد المنصوح: لا تتحدث عن شيء كنت فيه بنفسك قبل ذلك، كيف يكون الجواب إذن وما حكم هذا التصرف؟
1: لا ينبغي أن يصرفه مثل هذا الجواب عن الاستمرار على تقديم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنويع الأساليب التي يصلح بها قدر استطاعته أحوال الواقعين في شيء من المعاصي والآثام، لأن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينصح الناس ويوصيهم بالحق لا بد أن يصبر على الأذى الذي سيلاقيه، فإن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصح الناس مليء بمثل هذه العقبات، فلا تضق نفسه بما يسمعه من أذى، ولا ينبغي له أن يأنف من المداومة على نصح غيره بمثل هذه الأقاويل والعقبات التي سيواجهها، وإنما عليه أن يبحث عن وسيلة أخرى وأن يأخذ من مثل هذه الكلمات التي يسمعها ما يعينه على أن يلج إلى نفوس المدعوين. فمثل هذا الخطاب على سبيل المثال يمكن أن يرد عليه أنه: من أجل ذلك أنصحك، فقد وقعت في نفس الأخطاء وتبين لي الظلام الذي كنت فيه ورأيت المعاناة، ويبين له شيئا مما مر به مما يبغضه في تلك المعصية، ثم يبين له فضل الله عز وجل عليه بالتوبة بعدما أضاع عمره في مقارفة تلك المعصية، ويبين له حدبه عليه وأنه لا يريد له أن يضيع مثل تلك المدة وأن يمر بمثل تلك التجارب والهنات التي وقع فيها، وليتلطف في القول معه وليوطن نفسه على مواجهة مثل هذه الصعوبات. فإن الاطلاع بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق يحتاج إلى احتمال للأذى وكظم للغيظ وصبر على أذى الناس وصلة متينة بالله تبارك وتعالى تعينه على تخطي مثل هذه العقبات وأن يحتسب الأجر والثواب من ربه جل وعلا. أما أخونا الذي وقع في أن يرد على الناصح له بمثل هذا القول، فأيضا نهمس في أذنه أن الناصح لك ما نصحك إلا من محبته لك ومن قصده الخير لك، وأن يجنبك الوقوع فيما أنت فيه، فخذ منه واقبل نصحه وسع قدر استطاعتك إلى أن تدرب نفسك على القبول، وأن تجاهد هذه النفس، وأن تحسن الظن في إخوانك الذين ينصحونك، فما قصدوا التشهير ولا التثريب ولا التحقير. وأنت إن استجبت لهم ففي الحقيقة أنت تتغلب على نفسك، لا تظن أن غيرك ينتصر عليك، بل أنت المنتصر.
0: نعم.
1: فلأن قبول الحق يعني الانتصار، والتمسك بالصراط المستقيم يعني أنك تعتز بالله تبارك وتعالى، وتعتز بانتمائك إلى هذا الدين الحنيف، وأنك عرضة للخطأ ولكنك لا تصر على الخطأ. لا يصر على الخطأ إلا المغرور المكابر الجاهل والعياذ بالله. أما الذي يتحرى مرضات ربه ويسعى إلى الفوز في الآخرة فإنه يقبل النصح ممن كان، حتى ولو كانت هذه النصيحة من مجنون، أو كانت ممن هو مجاهر بالمعصية، لكن النصيحة في ذاتها حق وصواب، فإنه لا يأنف من قبولها.
0: نعم.
1: ويفتش في ثنايا نفسه عن حقيقتها، ويسعى إلى أن يستفيد من غيره وأن يتعظ بغيره، فإن العاقل من اتعظ بغيره.
0: نعم.
1: لا من كان عظة لغيره، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
0: والحقيقة الكثير من كما تفضلتم من التجارب الآن، التجارب الذاتية التي وقع الناس فيها يعني في خطأها، أصبحوا يؤلفون عنها.
1: صحيح.
0: إنهم يبينون مشكلاتها وآثارها العميقة. أيضا يعرف اليوم في علم المنطق بمغالطة الشخصنة.
1: نعم.
0: يعني بمعنى يركز على الشخص ولا يركز.
1: نعم.
0: على ما يقول. طيب، بما أننا في نفس هذه الأجواء، عندنا سؤال آخر أيضا يتعلق بالتوبة نفسها. يقول الأخ يحيى: شخص يستمر مفعول التوبة لديه لمدة أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، ثم يعود للمعصية فيندم ويتوب هكذا، هل هذه من صفات المنافقين؟ وهل هو ممن طبع الله على قلبه؟ هل يمكنه بعد كل هذه الإخفاقات أن يتوب إلى الله تعالى توبة مستمرة؟
1: نعم، لا شك في ذلك. بما أنه يندم ويلوم نفسه و يحاسب نفسه بعدما يعود إلى المعصية التي تاب منها، فإن هذا يدل على أن قلبه يقظ، وأن نفسه حية تلومه بوقوعه في الخطأ وفيما يسخط الله تبارك وتعالى. وهذا الندم هو أول خطوة في سبيل التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فليغتنم الفرصة حينما يجد ذلك الشعور بالندم مما قارف، وليتب إلى الله عز وجل، وليستغفره سبحانه مما وقع فيه، وليجدد توبته، ولا ييأس، لا يترك للشيطان أن يورثه اليأس والقنوط لتكرر وقوعه في معصية كان قد تاب منها، وأن أمد ذلك التوبة لم يستمر لأكثر من أسبوعين، هذا من تيئيس الشيطان. فإن باب التوبة مفتوح: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعليه أن يجتهد في التوبة، وأن يستغفر، وأن يعود نفسه أن يتوب في كل لحظة وحين، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من ذكره. ثم لا بد له من أن يبحث عن الأسباب التي أدت به إلى النكوص، فقد يكون قد أتي من قرناء سوء لا يذكرونه بالله تبارك وتعالى، يرشدونه إلى الغي، يدعونه إلى الغي والضلال والعياذ بالله. ويمكن أن يكون قد أتي من قبل الغفلة والعزلة، فتجد أنه ميال إلى أن يعزل نفسه، لا يشارك إخوانه، لا يشارك أسرته، ينطوي على نفسه، فتكون منافذ الشيطان إليه أوسع. فعليه أن يجتنب ذلك، أن يحرص على أداء الصلاة في جماعة، وأن يحرص على حضور حلقات العلم، وأن يختار قرناء صالحين يعينونه، وأن يشتغل بما ينفعه ويفيده من أمر دينه ودنياه.
0: نعم.
1: وإن كان قد أتي من قبل ما تسعى إليه نفسه الأمارة بالسوء، من شهوة نظر إلى محرم تثير في نفسه كوامن الشهوة، فيقع في فخ الشيطان بمقارفة شيء من المعاصي، فليحصن نفسه من مثل هذه المعاصي من أبواب الفتن هذه، فليغض بصره وليملأ قلبه بالخوف من الله تبارك وتعالى، وليذكر نفسه بأن ربه جل وعلا مطلع عليه مراقب له، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليخرج من تلك الحالة التي هو فيها إلى ما يشغل به نفسه من أمر الدين والدنيا مما هو صالح مفيد، أي من أمر الدنيا. فهكذا يظل المسلم في مجاهدة، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولو كان أمر الاستقامة أمرا يسيرا سهلا مقدورا عليه لا يحتاج إلى مجاهدة لما علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نقرأ في كل ركعة من كل صلاة مفروضة أو مندوبة أن نقرأ قوله اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم لا يستغني عن طلب الهداية من الله تبارك وتعالى، وهو في سبيله ذلك يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، ويتنبه لمنافذ الغفلة ولأبواب الشيطان والوسوسة وللشهوات العاجلة التي تعقبها الحسرة والندامة، فيحرص على مجاهدة ذلك كله وبتعلقه بالله تبارك وتعالى ومحافظته على الفروض واختياره للرفقة الصالحة وإقباله على كتاب الله عز وجل وعلى ذكره جل وعلا بصنوف الذكر المختلفة، فإنه يقوى بذلك ويسهل عليه أن يحارب مكائد الشيطان وأن يحمل نفسه على الخير والصلاح والاستقامة والرشد. نسأل الله تعالى ذلك لنا ولإخواننا جميعا، والله تعالى الموفق.
0: يقين تبحث ربما عن ما يطمئنها، أي تبحث عن الإطمئنان، لأنها ربما اكتمل لديها أن ما فعلته كان خطأ، لكن تبحث كيف تطمئن. تقول كنت طالبة متفوقة بدراستي، لكنني قمت بتغشيش زميلاتي لي في المدرسة أو زميلات لي في المدرسة، تبت إلى الله وانقطع تواصلي بهن، لكنني أشعر أن تعثري في دراستي الجامعية حاليا هو عقوبة على ذلك الذنب. كيف تكون توبتي من تغشيش غيري وأنا لا أصل إليهن؟ وهل تعثري في دراستي الآن له علاقة بذلك؟
1: أما توبتها فتكون في ما بينها وبين الله تبارك وتعالى، أن تستغفر الله مما وقعت فيه، وأن تجتهد قدر استطاعتها في الإكثار من الصالحات بعد المحافظة على الفرائض، لا سيما في هذه الأيام الطيبة المباركة. واليوم بحمد الله تعالى فإن من الوسائل التي يمكن أن يجب المرء بها عما صدر منه من أخطاء لا يعرف أصحابها لا يعرف أهلها، وجدت اليوم وسائل بأن تقوم

0: المدرسين والمدرسات وأن الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس والمؤسسات التعليمية أنهم لا يعرفون أمثال هذه الوسائل، وأنهم أحيانا يتغاضون قصدا، لكن لا يعني أن النجاح والدرجات وما أعطي كل طالب من نتائج أنه ما قام وما تحصل عليه إلا من جراء ذلك التغشيش. لا لا، وأنتم في الهيئات الأكاديمية تعرفون، فهذه النتائج لا تبنى فقط على مجرد ورقة امتحان، وهذا أمر حسن في المؤسسات التعليمية، وإنما تبنى على جملة من العوامل
1: والمعايير
0: والمعايير، فلا حاجة إلى أن تضيق نفسها إلى هذا الحد. لا يعني أنها لم تقع في خطأ، وأن يستمرئ الناس الوقوع في أن يستمرئ الناس أو طلبة العلم الوقوع في الخطأ بالغش أو التغشيش، لا، وإنما لا نريد أيضا أن يبلغ هذا الحد من القنوط واليأس. هي إن فعلت الآن، عودة إلى خصوص مسألتها، إن فعلت كما قلت، إن اجتهدت بعد التوبة فيما بينها وبين الله تعالى، إن اجتهدت في النصح وبعث رسائل عن طريق هذه الوسائل، إما أن يكون من صنعها أو باختيارات هي تختارها لتنشرها مما ينفع ويفيد طلبة العلم، فذلك بإذن الله تعالى جهد طيب وعمل صالح يزكي ما بينها وبين ربها تبارك وتعالى، ويخفف من وطأة ما تشعر به في ما وقعت فيه. أما أن نقول في أمر أن يكون تأخرها في دراستها الآن إنما هو عقوبة، فهذا يعني رجم بالغيب لا نستطيع أن نقوله، وإنما عليها هي أن تجتهد وأن تجد في دراستها، وأن تصنع الذي أشرت عليها به فيما تقدم، وتنظر في أسباب تأخرها الآن أو تعثرها في دراستها الآن، قد يكون ذلك الشعور نفسه هو الذي أورثها شيئا من الإحباط، فعليها أن تتخلص منه بما تقدم، أو أن تكون قد انتقلت من الجد والاجتهاد إلى شيء من الدعاء والركون والإهمال، فلتراجع نفسها، ونسأل الله تعالى لها التوفيق والنجاح ولكل طلبة العلم، والله تعالى
1: يا رب العالمين. سؤال آخر في المواجهة الفكرية المحتدمة بين نوح عليه السلام وقومه، كما يقول السائل، يرد قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ما السر البلاغي في جمع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب في لفظ واحد أنلزمكموها، وما هو نوع الاستفهام ومعنى الإلزام الوارد هنا؟
0: نعم، عندنا وقت؟
1: عندنا 7 دقائق.
0: لا، عندنا وقت كثير. نعم. نبدأ بالسؤال الأخير، الإلزام.
1: نعم.
0: معنى الإلزام هو الإكراه على الملازمة، على المداومة على أمر ما، على تحمل أمر ما وقبوله.
1: نعم.
0: هذا هو الإلزام، وهو الذي يعني يفهمه الناس، وهو المقصود في الآية الكريمة. والاستفهام في قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون استفهام إنكاري.
1: نعم.
0: أي المقصود الإنكار عليهم. فأما محل البحث الأوسع هو ما يتعلق بالضمائر،
1: متكلم المخاطب والغائب.
0: نعم. نعم، ضمائر متكلم في نون الجمع في أول الأمر، ثم المخاطبين في الكاف والميم أنلزمكم، ثم الغائب هاء.
1: نعم.
0: وهذا الجزء من الآية الكريمة ورد قبله، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: نعم.
0: هذا يوضح أن الاستفهام استفهام إنكاري، ويؤخذ من معنى الآية الكريمة ما هو محل اتفاق من أن أمر قبول الهدايات وانصياع الاستجابة لأمر الله عز وجل بقبول دينه إنما هو أمر اختياري للمكلفين، لا يمكن أن يكرهوا عليه ولا أن يجبروا عليه، هذا هو معنى الآية الكريمة. أما كما قلت الجانب البلاغي، بل حتى الجانب الإعرابي في

0: قول الله تبارك وتعالى أنلزمكمها وقد اشتملت على هذه الضمائر. فمع ما ذكره المفسرون وعلماء العربية وأطالوا فيه النفس، إلا أن مرد كل ما قالوا إلى حقائق بسيطة يسيرة ليس فيها تعقيد. فنحن نعلم أن كلام الله عز وجل هو في ذروة البيان والبلاغة والإعجاز، ومن عوائد القرآن الكريم أنه لا يستعمل الظاهر في المواضع التي يمكن أن يغني فيها الضمير إلا لحكمة. فإذا كان إذا أمن اللبس ولم يكن المعنى مشتبها باستعمال الإضمار بدل الإظهار، فإن القرآن الكريم لا يلجأ إلى الاسم الظاهر. فهنا لو أنه لجأ إلى الاسم الظاهر إلى الأسماء الظاهرة لطالت الجملة، وهذه الأسماء الظاهرة لو حلت محل الضمائر لما أدت إلى مزيد معنى، اللهم إلا مزيد من التعقيد في التركيب البنيوي للجملة القرآنية، وهذا ينزه عنه كلام البلغاء فضلا عن كلام رب العزة والجلال. إذن هذه هي القاعدة الأصلية، أنه لا إظهار في موضع الإضمار إذا كان الإضمار كافيا لتوفية المعنى حقه. قد يكون هناك إظهار في موضع كان يمكن أن يغني فيه الإضمار، ولكن الله تبارك وتعالى أتى بالاسم الظاهر لأن هناك حكما ومعاني بلاغية تزيد من قوة المعنى أو تنفي شيئا من اللبس.
1: نعم.
0: وهذا تعرضنا له في شيء من مواضع سورة الكهف.
1: نعم.
0: فلما أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أهل قرية استطعما أهلها.
1: نعم.
0: فهنا أتى صحيح. بالاسم الظاهر مع أنه كان يمكن أن يستغنى بالضمير، ويعني كان هناك بيان للحكمة من استعمال الاسم الظاهر، وإلا نعم. فالأصل القاعدة أن مقتضى البلاغة وغاية البيان أنه لا يعمد إلى الأسماء الظاهرة ما دام يمكن أن يستغنى عنها بالضمائر التي يؤمن معها اللبس وينتفي معها الاشتباه وتزيد الجملة توفية للمعنى
1: نعم.
0: وإيجازا في المفردات والألفاظ. إذن هذه هي القاعدة.
1: نعم أصبحت واضحة. نعم.
0: أصبحت واضحة، وبذلك ينتفي أي إشكال هنا. لأنه لو فكت كما قلت هذه الضمائر وأتي بالأسماء الظاهرة لطالت الجملة وما أدت إلى مزيد معنى.
1: نعم.
0: أما استعمال الضمائر فهنا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين يخاطبون هؤلاء المعاندين، أنلزمكم بالبينة التي من الله عز وجل بها علينا والرحمة التي تنزلت علينا، أنلزمكم بها، أنلزمكم بالنعمة والرحمة، أو لنقل أن جامع النعمة والرحمة الهداية، أنلزمكم أنتم أيها المخاطبون من قومنا بهذه الهداية وأنتم كارهون لها.
1: نعم.
0: انظر كيف طالت الجملة مع أن هذا هو المعنى، أنلزمكمها وأنتم لها كارهون.
1: نعم.
0: فهذا يعني خير ما يمكن أن يلخص به أقوال أهل العلم. طيب لماذا إذن أيضا هنا معنى يتصل بمعاني النحو وبوجوه البلاغة؟
1: نعم.
0: إن سمح الوقت باختصار شديد.
1: بقي دقيقتان.
0: ما معنى الإلزام؟ قلنا الإلزام الإلصاق، المداومة، الإكراه على قبول شيء ومداومته وملازمته.
1: نعم.
0: نفس هذا المعنى متحقق في الآية الكريمة في هذه الصيغة أنلزمكمها.
1: نعم.
0: لأنه كان يمكن أيضا أن يفك الضمير فيقال أنلزمكم إياها.
1: نعم.
0: لكن لما أتى بها متصلة، يعني لم يجعل الضمير ضمير الغائب منفصلا وهو وجه إعرابي صحيح، وإنما جعله متصلا لأن المعنى هو مأخوذ من نفس أي بنية الكلمة تعين على تصور المعنى نفسه.
1: نعم.
0: أضرب لذلك مثالا، فكبكبوا فيها هم والغاوون.
1: نعم.
0: هذا التردد، الكبكبة أنت ترى فيها التردي.
1: نعم.
0: في والعياذ بالله في دركات جهنم من سماع الكلمة. زلزلت الأرض زلزالها، أنت ترى الحركة من نفس تكرار هذا المقطع، الزاي واللام،
1: كأن الصوت يصف الحركة.
0: نعم، كأنه يصف الحركة. فكذلك هنا هذا البناء الواحد للكلمة جاءت متصلة، هو يعكس المعنى الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، هو معنى المداومة والإلصاق وقبول الشيء. هذا وجه. الوجه الثاني هو أنه جاء في سياق الاستفهام الإنكاري. الآن سياق الإنكار يحتاج إلى اختصار، لا يحتاج إلى إطالة في العبارات، لأن هذا الذي ينكر عليهم هو في سياق المعاتبة والتثريب، فيريد أن يوصل إليهم رسالة واضحة بينة أنه ينكر عليهم ذلك، فيأتي ببنية الكلمة واحدة. الأمر الثالث وهو أن هذه أيضا هذا البناء المتصل في هذه الصيغة تدل على الاشتباك الحاصل بين نوح عليه السلام وقومه، تعكس هذا التاريخ الطويل من الدعوة والإنكار، من تنويع الأساليب ومواجهة ذلك بالإعراض والإنكار والظلم والاستهزاء والسخرية ومنابذة نوح عليه السلام. فأن تأتي الصيغة أيضا متشابكة الضمائر، فهذا يعكس هذا المعنى. معنى التشابك والتداخل في دعوة نوح لقومه إلى قبول الحق ومنابذة قومه لهذا الحق ولدعوة نوح عليه السلام. هذا والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام سلطنة عمان، نشكركم أيضا على أسئلتكم وعلى متابعتكم، ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. على استعداد؟
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. هل تذكرون الدرس الماضي في أي موضوع كان؟
2: نعم. كان في الركن الثاني من أركان الحج والعمرة،
0: وهو الطواف. نعم، بدأنا به في الدرس الماضي.
2: نعم.
0: والآن نكمل الدرس مكان. نعم. كحال المسائل تتعلق بالطواف. ذكرنا في الدرس الماضي ثلاث مسائل ولا أربع مسائل؟ يقبون.
2: مسألتين.
0: ذكرنا مسألتين. هيش تعريف الطواف وأنواع الطواف. كم أنواعه؟
2: أنواعه خمسة.
0: خمسة. تفضل.
2: طواف الحج.
0: نعم.
2: وطواف العمرة.
0: نعم.
2: وطواف القدوم.
0: نعم.
2: وطواف الوداع.
0: نعم.
2: وطواف التطوع.
0: نعم. طيب عبد الله.
1: نعم.
0: طواف الحج، طواف الحج متى يكون؟
1: يكون بعد الإحلال في اليوم العاشر أو بعده.
0: أو بعد. أحسن جوكان. عبد الله.
3: نعم.
0: طواف العمرة متى يكون؟
3: يكون هو الذي يأتي به المعتمر إذا قدم مكة.
0: إذا قدم مكة. إذا قدم مكة معتمر يطوف، يعني بعد أن يصل مكة يبدأ بالسعي ولا بالطواف؟
3: يبدأ بالطواف.
0: بالطواف. طواف العمرة. إيش حكم هذا الطواف؟
3: واجب.
0: هو من أركان العمرة. هل تتم العمرة بدون طواف؟
3: لا.
0: نعم. طيب الثالث طواف القدوم الهادي.
3: نعم.
0: طيب متى يؤتى به طواف القدوم؟
3: هو الذي يأتي به المفرد عند قدومه إلى مكة.
0: حكمه
3: مندوب.
0: مندوب. نعم. من يسلم من قلب مكة مفردا
1: بالحج.
0: كيف يسمى هذا الطواف؟ ما يسمى؟
3: يسمى طواف القدوم وطواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية.
0: طيب مروان.
4: نعم شيخ.
0: هو نوع الرابع
4: طواف الوداع.
0: الوداع. متى يؤتى به؟
4: والذي يؤمر به من أراد الانصراف من مكة إلى أهله.
0: إلى أهله. نعم. هي تحفة حديث.
4: نعم.
0: فضل.
4: عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط.
0: نعم. أحسنت. شكرا. بارك الله فيك. طيب زين الأخير. زاهر.
5: نعم.
0: فضل.
5: طواف التطوع.
0: طواف التطوع. نعم. كيف طواف التطوع؟
5: يأتي به من مكث في المسجد الحرام.
0: المكان المقيم بمكة.
5: نعم.
0: هل ينبغي الأكثر منه؟
5: نعم.
0: نعم أكثر. لماذا؟
5: لأنه لا يكون إلا في ذلك المكان.
0: لأنها عبادة لا يمكن الإتيان بها إلا في ذلك المكان. ما كذلك؟ طيب وينبغي الأكثر منه؟ الطواف له شروط نذكر منها تسعة نذكرها أولا على الإجمال، ثم نقف عند كل شرط من هذه الشروط: النية والطهارة من الحدث والخبث، ستر العورة، الابتداء بالحجر الأسود، أن يجعل البيت على يساره، أن يكون الطواف في المسجد لا خارج، أن يكون خارج المسجد، أن يكون الطواف في المسجد، أن لا يدخل الطائف الحجر الحطيم في شيء من طوافه، الموالاة، زين، أن يكون سبعة أشواط لا أقل. كم هذه؟ تسعة. النية، زين، الطهارة من الحدث والخبث، ستر العورة، الابتداء من الحجر، أن يكون البيت على يسار الطائف، أن يكون الطواف في المسجد لا خارجه، أن لا يدخل الطائف الحجر الحطيم في شيء من طوافه، الموالاة، أن يكون سبعة أشواط لا أقل. هذه شروط. طيب الأول النية. أنتم تعرفون أن النية شرط لصحة الأعمال التي هي غير معقولة المعنى، ما كذاك؟ النية شرط لصحة الأعمال التي هي غير معقولة المعنى، والحج من العبادات التي هي غير معقولة المعنى، عرفتم سابقا هذا، ما كذاك؟ نعم، الحج من العبادات التي هي غير معقولة المعنى. قال ابتلى الله به العبادة إن عرفوا أو جهلوا المرادة، تعبدا علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال. طيب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم، تعرفتم النية لغة هي القصد، وشرعا هي توجه القلب، توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. كيف نية الحج؟ عزم القلب على فعله تعبدا لله سبحانه وتعالى وطاعة له عز وجل، هذه نية الحج. قصد القلب إلى الطواف تعبدا لله عز وجل وطاعة له عز وجل. طيب، قد يسأل منكم سائل يقول كيف يتصور طواف بدون نية؟ لأنك عندما وصلت أنك قاصد تطوف، كيف يتصور أن سيطوف بدون نية؟ نعم، يتصور صور متعددة، منها لو مثلا جاء واحد إلى المسجد الحرام وفقد أحد زملائه أو فقد صاحبه الذي جاء معه، فقده عندما دخل المسجد، أخذ يلتمسه يدور في البيت، دار بالبيت مثلا 3 مرات ثم وجد صاحبه، وجد صاحبه بعد ذلك، هل يعني لك الحال يعتد بتلك الـ3 أشواط التي دارها حول البيت؟
1: لا.
0: لماذا؟ لأنه لم يقصد بذلك العبادة، مش قصد، قصد التماس يلتمس صاحبه، ما قصد، ما كذا؟
1: نعم.
0: زين، مثلا واحد مثلا جاء إلى البيت ما عارف من هي ابتداء، لم يعرف، هو يدور الحجر، ينظر إلى الحجر، الحجر الأسود، هين ذا الحجر الأسود، أو يسأل الحجر الأسود، طاف مرة ومرتين لكن ما عارف هين، ما قاصد الطواف بعد، هو ما بدأ، لم ينوي بذلك الدوران الطواف، إنما قاصد بذلك إيش؟ يلتمس المكان الذي يبدأ منه الطواف، ما كذلك شيء؟ هذا ما يعتبر طواف، لأنه لم ينوي به الطواف. طيب، النية، عرفتم؟ الشرط الثاني الطهارة من الحدث والخبث، وهنا ينبغي التركيز، هنا الطهارة من الحدث والخبث، الطهارة من الحدث والخبث. الحدث عرفتم انت الحدث هو العين، فضل.
6: نعم. العين مستقذرة التي أمر الشارع
0: بنظافتها. نعم، العين مستقذرة التي أمر الشارع بنظافتها، تقول نجاسة، ما كذلك؟ نعم. والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من أداء الصلاة والطواف وسائر العبادات التي يشترط فيها الطهارة. نعم، وهو قسمان، حدث أصغر وحدث أكبر. طيب، حينئذ من شروط الطواف الطهارة من الحدث والخبث، والدليل نعم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. طيب، مثل الصلاة، حين الصلاة لا تتم إلا إيش؟ إلا بالطهارة، لا تقبل صلاة بغير طهور، ما كذا شيء، لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، واضحة. والدليل الثاني قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. إيش قال؟ قال أن توضأ أولا ثم طاف به. إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. نعم. والدليل الثالث حديث عائشة، تفضل.
7: عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم. قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
0: حتى تطهري. حتى تطهري. طيب هذا حيث لو طاف من إنسان مثل بثوب النجس أو بدون وضوء أو كان على جنابه أو في بدنه شيء من النجاسات، ما حكم طوافه؟ نعم غير صحيح. لماذا؟ لأن من شروطه الطهارة. فلما طواف بغير طهارة يعتبر طوافه غير صحيح، كمن صلى بغير طهارة. لو صلى مثلا بثوب النجس أو على جنابه أو في بدنه شيء من النجاسات، ما حكم صلاته؟ غير صحيحة. فكذلك أيضا يعتبر طوافه غير صحيح. واضحة؟ طيب وقد يسأل سائل يقول الإنسان مثلا يطوف بالبيت وانتقض وضوءه بعد أن طاف ثلاث أشواط، أو مثلا انتقض وضوءه قبل أن يكمل الطواف، كيف يفعل؟ هل يكمل طوافه لأنه بدأ على وضوء، ولا يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يرجع مدخوله؟
7: نعم
0: يخرج
5: يتوضأ
0: كمان صلى. الإنسان مثلا يصلي وانتقى وضوءه في أثناء الصلاة، يكمل صلاته؟
5: لا
0: يذهب يتوضأ. ما كذاك نبه هذا كذلك أيضا يقطع الطواف ويذهب يتوضأ. زين ماذا بقي؟ بقي يرجع بعد ذلك، يرجع هل يبني على طوافه السابق ولا يستأنف؟ هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال يستأنف الطواف من جديد. مو من يستأنف الطواف من جديد، هو طاف ثلاث أشواط، هل يعتد بتلك بثلاث أشواط التي أتى بها؟ لا، يعني يستأنف الطواف من جديد من أول مرة كأنه يطوف، كمن انتقى وضوءه وهو في حال الصلاة مثلا بعد أن صلى ركعتين، هل يكمل ركعتين ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ يستأنف الصلاة من جديد. دين. والقول الثاني يبني على طوافه السابق، يعني طائف أربعة أشواط وذهب وتوضأ لكن حاله رجع يكمل ما بقي عليه، وهي كم هو طائف أربعة، كم عليه باقي؟ ثلاثة. ما كاسين. نعم. وهناك قول ثالث، انتقض وضوءه بما يبنى معه في الصلاة، يعني بما ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة، إن كان يبنى على طوافه، أما إذا كان بغير ذلك يستأنف الطواف. مثل إيش؟ لو انتقضوه بقي أو رعاف مثلا، انتقضوه بقي أو رعاف، وقالوا على أن إذا المصلي يعني أتاه الرعاف أو القي يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته. ما كان شيء؟ القي والرعاف ينقضان الصلاة، فإذا انفلت العبد بهما توضأ وبنى على صلاته. كذلك يا بنا يذهب يتوضأ وبعد ذلك يرجع ويبني على إيش؟
5: على
0: طوافه. واضح مثلا؟ طيب بس نعيد السؤال مرة حتى يكون إيش معكم واضح. من انتقض وضوءه وهو في الطواف يكمل ولا يخرج يتوضأ؟
5: يخرج
0: يتوضأ. طيب خرج وتوضأ ثم رجع، هل يبني على طوافه ولا يستأنف الطواف من جديد؟
5: خلاف.
0: كم قول؟
5: ثلاث
0: أقوال. القول الثالث معروف، القول الأول القول الثاني. القول الثالث إذا انتقى وضوءه بما يبنى معه في الصلاة يبني، أما إذا كان بغير ذلك يستأنف قبل الصلاة. واضحة؟ نعم. طيب يسأل سائل آخر يقول لي طاف بالبيت، طاف الحج أو طاف العمرة مثلا، طاف بالبيت وبعد أن طاف تبين له أنه طاف بثوب النجس، هو قبل لم يرى تلك النجاسة، ما شاف، لم يرها، لكن رآها بعد أن طاف، هو عارف أن النجاسة ذي وقعت في ثوبه قبل الطواف. يرحمك الله. واضح سؤال ولا شغلكم العاطف عطاسي؟ نعم. طيب واضح سؤال مو سؤال؟
5: نعم
0: فضل.
5: من تبين له بعد الطواف أنه طاف بثوب النجس،
0: نعم،
5: وقد تيقن أن النجاسة كانت وقعت قبل الطواف،
0: قبل شروع الطواف. طيب لماذا يمر؟ هل يكتفي بطوافه ولا يعيده؟ يعيد طواف. أحسنت. يعيد طواف. لماذا؟ لأنه صلى بثوب النجس. وقد مر معكم أن إيش؟ أن من شروط الطواف الطهارة من الحدث والخبث. ما كذاك؟ طيب. الشرط الثالث إيش؟ ستر العورة. لا يطوف بالبيت عريان. شرط من شروط الطواف. كما أنه أيضا شرط من شروط الصلاة. وقد عرفتم أن من شروط الصلاة إيش؟ ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أي البسوا ثيابكم عند إرادة الصلاة. طيب. من طاف وهو مكشوف العورة يعتبر طوافه غير صحيح. ما كذاك؟ نعم. وعندما سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بما بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في حجة عام 9، قال بأربع خصال: أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا، ومن كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عهد فإلى عهده، ومن لم يكن له عهد فإلى 4 أشهر. نعم. قال إيش؟ ألا يطوف بالبيت عريا. نعم. وكان طوائف من العرب قبل الإسلام في حال جاهلية يطوفون بالبيت عراه، عندما يأتون إلى البيت يطوفون عراه، يعني يخلعون ثيابهم التي كان بهم تكونها خارج، يقول من طوف يعني بثياب عصينا الله فيها، ويطوفون وهم عراه. نعم. طيب، واضحة؟ كم شرط قد معنا؟ النية والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة. زين. الشرط الرابع، نعم، الابتداء من الحجر. الابتداء من الحجر الأسود، من الحجر الأسود لابد يكون ابتداء من الحجر، والاختتام به. كيف من الحجر الأسود؟ عندما يأتي الطائف لابد يبدأ من هناك، يبدأ. ولذلك ينبغي له أن يتقن ذلك، يعني ما يكون يعني الحجر يوم يأتي وهو مستقبل الحجر، الحجر في ذا الجانب هو خارج عنه من ذاك الجانب، لا. فمن رطى هذا بالحجر بقدر ما لا يقابل الباب، يكون مثل حجر على هذا الجانب، يعني جانب اليمين، لأنه هو مستقبل الحجر. ما فهذا ما يبني بالطواف كما سيأتي، لأن عندما يأتي الطائف يطوف بس أول شيء يستقبل الحجر، نعم، ويستلمه ويقبله إن أمكن، وإلا أشار إليه بيده وقال بسم الله والله أكبر. طيب، عندما يريد أن يطوف يتيقن أنه بدأ من الحجر الأسود، ما يكون من الحجر مقابلين من هالجانب، وبعض جسده خارج عن الحجر، بعض جسده خارج إلى الحجر عن الحجر في ذاك الجانب، يكون حجر إلى هالجانب. واضحته؟ حتى يكون يبتدي من الحجر، كنا ينظر أنه بدأ من الحجر وتلقى أنه بدأ من الحجر. لو مثلا بدأ من بعد الحجر ولو بخطوة واحدة، هذا الشوط يعتبر غير صحيح. ما كذاك؟ الشوط الأول. لو مثلا هو بدأ من الباب وطاف 7 أشواط، كم يحسب له؟ 6. لماذا؟ الشوط الأول ما يعتبر شوط. لماذا؟ لأنه لم يبدأ من الحجر. وفي الطواف تبتلي بالحجر وتختم به تمام الأثر، ولا يجوز أن يطوف عاري في فعل ذاك غضب الجبار. واضحة؟ هنا انتبهوا. زين. والشرط الخامس، الشرط الخامس أن يجعل البيت على اليسار. هذا ما فيه إشكال، يعني معنى ما يطوف منكوسا، ما يطوف يجعل البيت على يمينه يصير كذا والناس يصير كذا، لا. طيب لو فعل إنسان مثلا وجد فرصة وطاف بالبيت وجعل البيت على يمينه، فما حكم طوافه؟ يعتبر طوافه غير صحيح. ما كذلك؟ طيب، هنا ذكرنا الآن معكم كم شرط؟ 5 شروط. كم بقي معنا؟ 4 شروط. 4 شروط على كل حال نأتي بها إن شاء الله في الدرس الآتي، في الدرس الآتي نكمل شروط الطواف، وبعد ذلك ننتقل إلى السعي. عرفتم الآن عدد شروط الطواف كم عددها؟ طيب كم؟
8: 9
0: تفضل تذكرها؟
8: نعم
0: تفضل.
8: النية، الطهارة من الحدث والخبث، ستر العورة، الابتداء بالحجر الأسود، أن جعل الطائف البيت على يساره، الطواف داخل المسجد، ألا يدخل الطائف الحاطين
0: فيه. يكون الطواف داخل المسجد زين لا خارجه. نعم.
8: ألا يدخل الطائف الحطيم في شيء من أشواطه.
0: نعم.
8: الموالاة، أن يكون الطواف 7 أشواط.
0: يكون الطواف 7 أشواط. طيب طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس، نكمل الشروط في الدرس الآتي إن شاء الله. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم إن شاء الله حصل لكم.
1: آمين.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
9: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عمر بعيسى من آي الذكر الحكيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، إحياء سنن الذكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما تهلل الوجود بذكره، واستبشر كل موجود بكرمه وبره. تحرص النفوس المؤمنة على إحياء سنن ذكر الله عز وجل لما تجده فيها من أعظم أبواب الحياة القلبية، فتعيد للروح صفاءها وقوتها، وللقلب طمأنينته وسكينته، وللنفس توازنها وثباتها. فالذكر وما فيه من ألفاظ تردد هو كذلك حضور قلب واستحضار معاني العبودية، وهو تجديد للعهد مع الله كل حين. حين يحيي الإنسان سنن الذكر في لحظات يومه وليله وصباحه ومسائه، وعند نومه واستيقاظه، وفي سائر تقلباته، فإنه يبني لنفسه سياجا من التحصين والأمان، ويغرس في نفسه يقينا لا تزعزعه صروف الحياة وتحولاتها. ذكر الله يظهر أثره في صفاء النفس، وفي انشراح الصدر، وفي تبدد الهموم. به تقوى الإرادة على الطاعات، وتزداد النفس قربا من الرب الكريم سبحانه، فتجد لذة في كل عبادة من عباداتها، وأنسا في خلواتها، وثباتا عند فتن زمانها. ذكر الله يعيد ترتيب النفس، ويجعل القلب ذا يقظة وانتباه، ويحيي الضمير، ويعزز صدق النية، فيثمر عملا صالحا وسلوكا قويما. وانتشار سنن الذكر بين الناس يوجد بيئة عامرة بالإيمان،

0: بروضة ذكر الله لذ بأماني، وكن في ظلال القرب ذا هيماني، فثم ارتياح الروح بعد عنائها، وثم القطوف الطيبات دواني. فهيا بنا لله ربنا مع عباده الذاكرين، فالألسن إن عادت وانسكب الذكر عليها منبعثا من الأعماق، عادت القلوب إلى الحياة، وفي حياتها صلاح أهلها، وفي صلاحهم صلاح مجتمعهم، وإشراقته بنور الإيمان في كل نواحيه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم التروية، مواقيت البداية، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بعد أن تهيأ الحاج وأدرك مقاصد الحج، يدخل الآن في مرحلة المواقيت العملية، حيث تتحول الأيام إلى محطات واللحظات إلى عبادات، ويبدأ ذلك مع اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية. تأتي هذه الآية المباركة لتلفت أنظارنا إلى حركة القمر وتوقيت عبادتنا من صيام وحج وغيرها. فالأهلة ليست مجرد ظاهرة كونية، بل هي مواقيت تضبط حياة الناس وتوجه عباداتهم، ومن أعظمها الحج، حيث لم تذكر هذه الآية أي عبادة من العبادات إلا الحج لأهمية هذه الشعيرة العظيمة. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا المعنى الجليل يبدأ الحاج رحلته في المشاعر، ملتزما بالوقت كما التزم بالمكان، متابعا لسير الحجيج، منضبطا بنظام رباني دقيق. وفي يوم التروية يتوجه الحجاج إلى منى فيبيتون فيها ويقضون يومهم في الذكر والطاعة، استعدادا ليوم عرفة، أعظم أيام الحج. وقيل سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء ويتهيئون لما بعده، لكنه في معناه الإيماني توقيت للقلوب وتنظيم للمشاعر وتهيئة للنفوس للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنها لحظة دخول حقيقية في النسك بعدما يخلع عنه ملابس الدنيا على اختلافها وقيمتها وحسنها، ليلبس ملابس الإحرام.

0: يتساوى فيها الغني والفقير والعربي والأعجمي، فهنا لا قيمة للأشياء، بل خشوع النفس وتوجه القلب نحو ربه سبحانه. وفي منى يعيش الحاج أجواء السكينة والخضوع، ويبدأ في تهيئة قلبه وروحه، ويجمع همته لمناسك الحج. أخي الحاج، كما أن لله مواقيت للأعمال، فلتكن لك مواقيت لقلبك، تنظم بها عبادتك وتضبط بها توجهك، ولا تضيع هذه اللحظات، فهي بدايات مباركة، ومن أحسن البداية أعين على حسن النهاية. فلا تشتغل بما يصرفك عن عبادة الله وذكره، بل توجه إلى ربك بقلب خاضع وروح منكسرة. فيا رب، بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على اغتنامها، واجعلنا ممن عرفوا مواقيت عبادتك فأدوها كما تحب وترضى.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
3: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، وبرنامج زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قسم من الله تبارك وتعالى، أولا بالفجر وهو وقت من أوقات يوم الإنسان، ثم يتبع القسم قسما آخر وليال عشر، أي يقسم تبارك وتعالى بالليالي العشر. والليالي العشر المراد بها هنا أيها الإخوة والأخوات، الليالي العشر هنا يقصد بها في أغلب أقوال أهل العلم هي من الحادي من ذي الحجة وحتى العاشر من ذي الحجة من كل عام. ما هو السر في القسم بالليالي العشر؟ وما هو فضل الليالي العشر؟ إن الله تبارك وتعالى أقسم بها، وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله، أي عظم وفضل ذلك المقسم به، لأن الله عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. وكما قلنا على أن الليالي العشر هي من واحد من ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة، هو رأي جمهور المفسرين والفقهاء، وهي الأيام المعلومات. فضل هذه الأيام كما قلنا، أي العشر الأوائل من ذي الحجة، الفضل الأول أن الحق تبارك وتعالى أقسم بها، وما أقسم بها إلا لفضلها. الأمر الثاني من فضل هذه الأيام والليالي العشر أنها هي الأيام المعلومات، التي شرع الحق تبارك وتعالى فيها ذكره. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن من فضل هذه الأيام العشر أنها ماذا؟ أنها أولا محل قسم، وثانيا أنها محل ذكر، وثانيا أنها محل ذكر. فلكونها محل ذكر يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، لذلك عظمت عند الله فأقسم بها. كذلك أيضا من فضل هذه الليالي العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا، بأنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. وكذلك في هذه الأيام العشر يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم الحج الأكبر، يوم مغفرة الذنوب، يوم العتق من النيران. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا. وقد تكلمنا عن فضلها سابقا وسيأتي أيضا لاحقا. من اللاحق في هذه العشر يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة كما ذكره بعض العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. كذلك أيضا من فضل وفضائل هذه الأيام العشر والليالي العشر اجتماع أمهات العبادة فيها. في هذه العشر الليالي تجتمع فيها أمهات العبادة. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة، أي يكثر الصلاة فيها، والصيام تصام من واحد إلى تسعة، والتاسع يخص إلا الواقف بعرفة، والإكثار فيها من الصدقة والحج في هذه الأيام، ولا يتأتى ذلك في غيرها. هذه من جوامع فضل ماذا؟ هذه العشر. وكذلك فضل العمل في عشر ذي الحجة، وردت فيه أحاديث كثيرة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكرت له الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله. فأكبره فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. يقول أبو عثمان النهدي: كانوا أي السلف يعظمون ثلاث عشرات. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان يعظمونها، أي يكثرون فيها الأعمال الصالحة، والعشر الأوائل من ذي الحجة من واحد إلى يوم العيد. هذه العشر كذلك تعظم عند أهل العلم وأهل الفضل لما فيها واحتوائها على الفضائل والقربة إلى الله تبارك وتعالى، وتعظيمهم لها بكثرة العبادة والقربة والقربات المختلفة من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وقربة لله سبحانه وتعالى. والعشر الأخيرة هي العشر الأول من محرم، العشر الأول من محرم، وفيها يوم عاشوراء. العاشر من محرم تصام، وقبلها يوم تاسع والعاشر، فضلا عن الأعمال الأخرى الخيرية. إذن هذه ثلاث عشرات: العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من محرم. هذه من الأيام التي تعظم عند أهل العلم وأهل الصلاح لكونها أيام فضل وبر وخير يحب الإنسان أن يرفع له فيها من العمل الصالح الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى. ألتقي بكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى.
2: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
3: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات. رسائل المناسك. أيها المستمع الفاضل، في حياة كل إنسان لحظة حاسمة يأتيه فيها نداء الله، نداء لا يأتيه من الخارج بل يسمع في أعماق القلب، قد يكون صوتا خافتا لكنه يوقظ الفطرة ويقول له قد آن الأوان أن تجيب النداء. وتلك هي لحظة الحقيقة، أن تقول لبيك ليست كلمة تقال فحسب، بل انطلاق من الداخل قبل أن تتحرك الأقدام. ففي هذه الكلمة يعلن الإنسان خضوعه واتجاهه إلى الله. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، قد تمر لحظة الشوق ثم تنشغل بأمور الدنيا، لكن تلك اللحظة لا تضيع، بل تعود في وقت فارق من حياتك، حين يستيقظ القلب ويقول آن الأوان أن أجيب نداء الله. عزيزي المستمع، لقد استجاب أجدادنا لهذا النداء، فشدوا الرحال إلى مكة من عمان ومن غيرها، رغم بعد المسافات وصعوبة الطريق، فساروا تلبية للنداء مؤمنين محتسبين. عزيزي المستمع، حين يستدعى القلب يتغير كل شيء، تصبح نظرتك أعمق وقراراتك أوضح، ويصبح ما كان يشغلك أقل أهمية، لأنك سمعت نداء لا يشبهه أي نداء. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كثير من الناس يريد أن يتغير ولكنه يفشل في ذلك. لماذا؟ لأنه يبدأ بتغيير المظهر قبل المخبر، والحج يعلمنا أن التغيير الحقيقي إنما يكون من داخل الإنسان. الحج ليس مجرد رحلة ينتقل فيها هذا البدن ثم يعود، وإنما هي دورة مكثفة لإعادة بناء الذات. فمن خرج من هذه الشعيرة كيوم ولدته أمه فلا شك بأنه قد أعطي فرصة ذهبية ليعيد رسم مسار جديد لحياته. وهذا الحج حتى يكون نقطة تحول حقيقية ومنطلقا للتغيير، فعلى الإنسان أولا أن يغير هويته من الفردية إلى الأمة. عندما يخلع هذا الحاج ملابسه المعتادة ويلبس لباس الإحرام، فلا شك بأنه يتجرد من جميع أنماط هذه الحياة بمناصبها وأموالها وجنسياتها. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأن القيمة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى هي للتقوى. وكذلك أيضا هو يغير عاداته، وتكون هذه العادات التي أو هذه الأعمال التي يؤديها الإنسان أكثر انضباطا. فالحج يعودنا على جملة من هذه الأنماط الطيبة كالاستيقاظ المبكر والصبر على الزحام والتحكم في الغضب، لقوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا التدريب مؤداه أنك قادر على أن تغير طباعك الصعبة إذا كان هنالك دافع قوي من هذه النفس. بجانب ذلك، في عرفة يرى الحاج كيف يغفر الله الذنوب العظيمة ويستجيب لتلك الدعوات، وهذا المشهد لا شك بأنه يزرع في النفس الأمل لغفران الذنوب، ولكي يكون الإنسان أكثر قوة في بناء مستقبل طاهر. كذلك أيضا عندما يرمي هذا الحاج الجمار، الرمي هو قرار حاسم أن يقطع الإنسان علاقته مع ماضيه الذي تلوث بالكثير من المعاصي والكثير من المنكرات. هذا الحاج الذي يرمي تلك الجمار بصدق هو يعود وقد امتلك مناعة نفسية ضد أقوى المغريات. في الحج كذلك أيضا يتعلم الحاج قيمة الوقت. هذه المشاعر مرتبطة بجملة من المواقيت الدقيقة: الوقوف، الإفاضة، الرمي، كل هذه الأعمال هي مرتبطة بتوقيت دقيق. فالنتيجة أن هذا الحاج ينضبط في مواعيده وينضبط مع أعماله فيؤديها في أوقاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن نجعل هذا التغيير يستمر بعد العودة من الحج؟ أول هذه النقاط أن يبقى الإنسان على صلة بأصحابه الصالحين الذين رافقهم في هذه الرحلة، وكذلك أيضا أن يستمر في تلك البيئة الحسنة التي كان عليها أثناء رحلته، وبجانب ذلك أن يداوم على الأعمال الصالحة حتى وإن كانت أعمالا قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن التغير الذي يكون إلى الأفضل إنما يبدأ من القلب ثم يظهر بعد ذلك في السلوك، وينبغي للإنسان بجانب ذلك أثناء هذا التغيير أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل، وأن يداوم على الخير، وأن يستمر على الفعل الحسن. وبطبيعة الحال فإن هذا التغيير يحتاج إلى الصبر، لا يتوقع الإنسان أن يتغير في يوم وليلة، ولكن مع المجاهدة والاستمرار والثبات وعدم اليأس بعون الله سبحانه وتعالى سينتقل الإنسان من وضع إلى وضع أفضل، ومن حال إلى حال أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المستمعون والمستمعات الكرام، بهذه الكلمات وبهذه التوجيهات نصل إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 75 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب عطف، وحرف العطف هو الواو، ومن اسم عطف على كلمة عبدا. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من يجوز في من أن تكون نكرة موصوفة لتكون مطابقة لكلمة عبدا التي وردت نكرة موصوفة أيضا، وعلى هذا يكون المعنى على ما جاء في الكشاف: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وحرا رزقناه منا رزقا حسنا. فمن على هذا الوجه نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم معطوف على كلمة عبدا. والجملة الواقعة بعد من على هذا الوجه تكون صفة لها، ويجوز في من أن تكون اسما موصولا، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والذي رزقناه منا رزقا حسنا. ونقول في الإعراب على هذا الوجه: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف، وعلى هذا الوجه تكون الجملة الواقعة بعد من جملة صلة الموصول. رزقناه منا رزقا حسنا جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رزقنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف الواقعة بعد النون أتي بها للتفريق بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، وهي التي تسمى نون النسوة، فالألف حرف للتفريق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. منا جار ومجرور، والأصل منا، وأدغمت النون في النون فصار حرفا واحدا مشددا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، ويجوز في من أن تكون متعلقة بالفعل رزق، رزقناه منا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل رزق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل رزق. ويجوز في الجار والمجرور منا أن يكون حالاً، وصاحب الحال كلمة رزقا، وصاحب الحال وإن جاء نكرة إلا أن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فالصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن هذا المتقدم حال وإن كان من حيث الأصل
أو من حيث المعنى نكرة، إلا أنه لما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا. فالجار والمجرور منا على هذا الوجه في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا منا أو كان منا، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. رزقا، يجوز في إعراب هذه الكلمة وجهان، فيجوز أن تكون هذه الكلمة مصدرا أو مفعولا مطلقا للفعل رزق، والمفعول المطلق هنا مبين للنوع، لأن المصدر وصف رزقا حسنا، وهذه علامة أو صفة المفعول المطلق المبين للنوع أو صفة المصدر المبين للنوع. رزقا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر.

ثانيا للفعل رزقا، رزقا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا في محل نصب صفة للنكرة الموصوفة من، على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة، وعلى الوجه الذي تكون فيه من اسما موصولا، فتكون الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب وإن محلها محل الاسم الموصول، فتكون هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل نصب. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. جملة اسمية معطوفة على الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ ينفق منه سرا وجهرا. وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ينفق فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا عائد على الضمير المنفصل هو، وهو الرابط. فإن الجملة التي تقع خبرا لا بد أن يكون فيها رابط يربط تلك الجملة التي هي خبر بالمبتدأ، والغالب في ذلك الرابط أن يكون ضميرا، حتى اقتصر صاحب اللمع على هذا النوع من الرابط وهو الضمير. منه جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر من متعلق بالفعل ينفق، ينفق منه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل ينفق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل ينفق. ينفق منه سرا وجهرا، يجوز أن يكون المعنى ينفق منه مسرا، ويجوز أن يكون المعنى على ما هو عليه، بحيث تكون كلمة سرا مصدرا، وعلى هذا يتنوع الإعراب. فعلى جعل سرا على أصلها مصدرا نقول في الإعراب سرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمعنى ينفق منه إنفاق سر وجهر. وعلى جعل سرا بمعنى مسرا، أو على جعل سرا وهي مصدر بمعنى اسم الحال وهو مسر، أو بمعنى اسم الفاعل وهو مسر، تكون هذه الكلمة من حيث الإعراب حالا، فنقول في إعرابها سرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل ينفق. وجهرا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جهرا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية

0: ينفق منه سرا وجهرا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هو، والجملة هو ينفق منه سرا وجهرا في محل نصب على جعل الجملة رزقناه منا رزقا حسنا في محل نصب لأنها صفة للنكرة الموصوفة، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، فتكون هذه الجملة في محل نصب لأنها معطوفة على جملة في محل نصب. وعلى جعل الجملة الفعلية رزقناه منا رزقا حسنا جملة صلة الموصول، تكون هذه الجملة فهو ينفق منه سرا وجهرا لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة صلة الموصول، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. هل يستوون؟ جملة استئنافية وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: الأخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ومشهدنا اليوم من سورة القمر، ولازلنا مع قصة سيدنا صالح عليه السلام. يقول الله تعالى: كذبت ثمود بالنذر. ثمود قوم صالح عليه السلام. كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الله تعالى يقول في هذا المشهد: كذبت ثمود بالنذر. إذن كذبوا بهذه النذر التي تأتيهم واضحة بينة، واستنكروا أن يرسل الله عز وجل لهم بشرا، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ كيف نحن ثمود، هذه الأمة القوية العريقة التي تنحت من الجبال بيوت، هذه الأمة التي أوتيت الجنات والعيون والزروع والنخل الذي طلعها هضيم، نحن يرسل إلينا بشر واحد ونتبع هذا البشر الواحد؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر. هذا جنون. فهم لا يريدون اتباع هذا النبي، ثم ينكرون ويقولون: ألقي الذكر عليه من بيننا؟ هل يمكن أن يختار؟ طبعا هم يقصدون أنه ليس من الملأ وليس من الأعيان، كيف يأتي هذا الآن ويخرج ويقول: أنا نبي مرسل، فاتقوا الله وأطيعون. كيف نطيعك أنت وأنت من عامة الناس ولست من الملأ ولست من الكبراء؟ ولذلك يتهمونه بالكذب وأقبح أنواع الكذب، بل هو كذاب أشر. ويتوعدهم الله عز وجل: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وعيد. ويبين لنا في هذا المشهد القرآني الآية التي أرسلت إليهم: إنا مرسل الناقة فتنة لهم. اختبار لهم، الذين طلبوا هذه الآية كما قلنا في لقاءات ماضية. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. كل يوم يحضر من يشرب، فالناقة لها يوم وهم لهم يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وهذه الآية العظيمة لهم التي طلبوها، ولكنهم ما استجابوا للأمر، وما انقادوا لهذا النبي، وما أطاعوه، وما صدقوه. ماذا فعلوا؟ نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. عقر هذه الناقة، ضربها على أقدامها حتى تسقط ويسهل القضاء عليها. إذا نادوا صاحبهم، صاحبهم شخص واحد، فعقر، فإذا هو الذي عقرها. لكن الله تبارك وتعالى كما قلنا في لقاءات ماضية ينسب هذا العقر إليهم فعقروها فأصبحوا نادمين، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وهذه كانت عاقبة قوم صالح عليه السلام، هذه كانت عاقبة ثمود. ولاحظ مع التأكيد هنا والتفخيم في الأمر، ذلك العقاب الذي يليق بقوة الله عز وجل وقدرته وعزته وانتقامه. إنا ثم يقول أرسلنا عليهم صيحة واحدة، هم قالوا بشرا واحدا والله عز وجل أرسل لهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، والله المستعان. فلنأخذ من ذلك العبرة. أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في لقاء آخر جديد. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم التروية، مواقيت البداية، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بعد أن تهيأ الحاج وأدرك مقاصد الحج يدخل الآن في مرحلة المواقيت العملية، حيث تتحول الأيام إلى محطات واللحظات إلى عبادات، ويبدأ ذلك مع اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. تأتي هذه الآية المباركة لتلفت أنظارنا إلى حركة القمر وتوقيت عبادتنا من صيام وحج وغيرها. فالأهلة ليست مجرد ظاهرة كونية، بل هي مواقيت تضبط حياة الناس وتوجه عباداتهم، ومن أعظمها الحج، حيث لم تذكر هذه الآية أي عبادة من العبادات إلا الحج لأهمية هذه الشعيرة العظيمة. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا المعنى الجليل يبدأ الحاج رحلته في المشاعر، ملتزما بالوقت كما التزم بالمكان، متابعا لسير الحجيج، منضبطا بنظام رباني دقيق. وفي يوم التروية يتوجه الحجاج إلى منى فيبيتون فيها ويقضون يومهم في الذكر والطاعة، استعدادا ليوم عرفة أعظم أيام الحج. وقيل سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء ويتهيئون لما بعده، لكنه في معناه الإيماني توقيت للقلوب وتنظيم للمشاعر وتهيئة للنفوس للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنها لحظة دخول حقيقية في النسك بعدما يخلع عنه ملابس الدنيا على اختلافها وقيمتها وحسنها، ليلبس ملابس الإحرام، يتساوى فيها الغني والفقير والعربي والأعجمي، فهنا لا قيمة للأشياء، بل خشوع النفس وتوجه القلب نحو ربه سبحانه. وفي منى يعيش الحاج أجواء السكينة والخضوع، ويبدأ في تهيئة قلبه وروحه، ويجمع همته لمناسك الحج. أخي الحاج، كما أن لله مواقيت للأعمال، فلتكن لك مواقيت لقلبك، تنظم بها عبادتك وتضبط بها توجهك، ولا تضيع هذه اللحظات، فهي بدايات مباركة، ومن أحسن البداية أعين على حسن النهاية. فلا تشتغل بما يصرفك عن عبادة الله وذكره، بل توجه إلى ربك بقلب خاضع وروح منكسرة. فيا رب، بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على اغتنامها، واجعلنا ممن عرفوا مواقيت عبادتك فأدوها كما تحب وترضى.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي. تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل إبحارنا في الشريعة الإسلامية التي جاءت خيرا يرجع على الناس في دنياهم وأخراهم، وقد شرعنا بتيسير الله سبحانه وتعالى من قبل في دور الشريعة الإسلامية وأحكامها التي تدعو إلى انتعاش الاقتصاد، بل تصل به إلى مرحلة الرواج. وقلنا إن من ذلك أنها أوجدت في المجتمع تجانسا اجتماعيا يكون الناس به متآلفين، متحابين، متوادين. والإلف والمحبة والمودة هي أسباب أساسية لأي اقتصاد ناجح. ومن ذلك قلنا إنها جاءت إلى ظاهرة الرق فعالجتها علاجا يستأصلها، وبينا ذلك عبر البرنامج العملي الذي اتخذته شريعة الإسلام لأجل أن تقضي على هذه الشريحة مهضومة الحقوق التي ما جعلها الناس بسبب جورهم إلا كباقي الأشياء المملوكة. فالإنسان الذي يشتري أخاه الرقيق هو في نظرهم في ذلك الزمان كالذي يشتري شاة أو بعيرا أو أي حيوان آخر. ومن هنا جاءت شريعة الإسلام لتحقق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وذكرنا بفضل الله تعالى برنامج الشريعة في تحرير هذه الطبقة، في إحداث هذا التجانس في حياة الناس. وانتهى بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى إلى المرحلة الثالثة من البرنامج الذي اتخذه القرآن الكريم لإصلاح تفكير الناس ولإصلاح حياتهم. وقلنا إن الشريعة سعت بعد أن سدت منافذ الرق، وبعد أن جففت منابعه، وبعد أن أصلحت الفكر وقومته ورسخت جانب الأخوة في كل الناس، سعت إلى تصفية الطبقة الموجودة. ومن هنا نجد شريعة الإسلام جعلت إخراج هؤلاء من هذه من ربقة الرق، جعلت هنالك أحكاما كثيرة لا يمكن معها أن يستقيم إيمان العبد، ولا أن يصح التزامه، إلا إن كان هذا العبد يحرر جزءا من هذه الطبقة، حتى نضمن أن هذه الطبقة الموجودة بعد أن سددنا كل منافذها، حتى نضمن أن هذه الطبقة ستؤول كلها بإذن الله تعالى إلى الحرية وإلى الخروج من هذه المعضلة التي هم فيها. فالأحكام كثيرة. أولا من حيث الجملة نجد الشريعة الإسلامية تجعل إعتاق العبيد على سبيل التطوع أمرا أجره عظيم جدا. فربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البلد مثلا: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فالعقبة وهو الأمر العظيم، الأمر الذي لا يصل إليه كل أحد، لأن العقبة هي الطريق التي تكون بين جبلين كما هو معلوم، وهذه لا يستطيعها إلا الأقوياء، لا يستطيعها إلا من كان جسده يعينه على ذلك. وهنا ونحن نتكلم عن الإيمان الراسخ لا يستطيع هذا الأمر إلا المؤمنون. ومن هنا كان اعتاق الرقاب الذي تفيده هذه الآية: وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي أن يعتق الإنسان العبيد من العبودية وأن يخرجهم إلى فضاء الحرية. هذه هي العقبة العظيمة الكأداء التي لا يصل إليها إلا أقوياء الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر العتق كما هو معلوم. هذا كله في جانب التطوع إخواني المستمعين والمستمعات. ونحن إن جئنا إلى جانب الإلزام فإننا سنجد شريعة الإسلام تجعل الاعتاق من العبودية وإخراج هذه الرقاب التي ما زالت في ضيق الأسر وفي ضيق الرق تجعل هذا سببا لأجل أن تكفر عن الإنسان معاصيه وسيئاته. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: إن رضاي عنكم وإن صدق توبتكم وإن جنتي موقوفة على أن تعتقوا هؤلاء وعلى أن تخرجوهم من ضيق العبودية إلى فضاء الحرية. وكأن الله تعالى يقول: إنني لا أرضى عنكم. فالذين يقتلون المؤمنين خطأ، لأن الذي يقتل المؤمن عمدا هو من أصحاب النار كما يبين الله تعالى في كتابه. أما الذي يقتل المؤمن خطأ، أي أنه لم يقصد القتل ولم يرده إلا أنه وقع القتل، يقول ربنا سبحانه وتعالى في حق هؤلاء: حتى يتوب عليهم وحتى يرضى عنهم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن هنا قتل المؤمن خطأ يوجب على الإنسان أن يحرر رقبة مؤمنة، أن يحرر رقبة من العبودية وأن يجعلها في فضاء الحرية. وهكذا من قتل شخصا غير مؤمن إلا أن بينه وبين المؤمنين ميثاقا فهذا أيضا يطالب بهذا الاعتاق. إذن الشريعة كما أنها أوجبت على الذي يقتل مؤمنا أن يحرر رقبة مؤمنة إن كانت هنالك رقاب تحت أسر العبودية، فهي بهذا تجعل العبودية بمنزلة الموت. فالشخص الذي يعتق هو كأنه بمنزلة من أخرج إنسانا ميتا، لأنه قد قتل إنسانا مؤمنا فلا يقوم مقامه إلا أن يعتق عبدا وأن يجعله حرا. فالعبودية كالموت بالنظر إلى هذه الآية الكريمة وإلى العقوبة التي وردت فيها. ثم إن هناك معاصي معينة كالظهار الذي يفتري فيه أناس على الله سبحانه وتعالى، فيقول أحدهم إن زوجته عليه كظهر أمه، هذا الظهار معصية لا تجوز، والله سبحانه وتعالى يغضب لأجلها. وحتى تسترد رضا الله تعالى أيها العبد المؤمن، بعد أن تقول هذا لا بد من أن تعلم أن هذا الاسترداد لرضا الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكون عن طريق تحرير العبيد. فربك تعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أي يؤمرون بأن يحرروا رقبة قبل أن يرجعا إلى زوجه. كما أن الإيلاء أيضا الذين يحلفون عن أزواجهم بسبب المشكلات التي بينهم كفارتهم أيضا هي كفارة اليمين التي بينها الله تعالى بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهكذا تأتي آيات الكتاب العزيز مبينة لنا معاشر المسلمين أنه لا بد من أن تصفى هذه الطبقة كلها وأن لا يبقى أحد وهو يرزح تحت أسر الرق، فإن الرق استنفرت له أحكام كثيرة ووقف فيها رضا الله سبحانه وتعالى على تحرير العبيد. وإن جئنا إلى الصيام مثلا، فالذي يفرط في الصيام والذي لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيه نجد الشريعة أيضا تلزم هذا الإنسان حتى يتوب الله تعالى عليه بأن يعتق رقبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل الذي قال له هلكت وأهلكت يا رسول الله فسأله عن حاله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أي حتى يرضى الله تعالى عنك لا بد من إعتاق رقبة. وكذلك النذر لمن لم يستطع الوفاء به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين، وقد تبين من قبل أن كفارة اليمين لمن حنث في يمينه أن يعتق رقبة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عنهم حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب غلامه ومن يؤذيه أمره صلى الله عليه وسلم بإعتاقه. ومن هنا نجد الأمر جليا وواضحا أن الشريعة كانت تستنفر الأحكام الشرعية التي تؤدي إلى تصفية الطبقة الموجودة حتى لا يبقى أحد هنالك من ضمن أعضاء هذه الشريحة، بل إننا نجد فقهاء المسلمين يعلنونها بكل صراحة أنه إن اختلف اثنان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فقال إن اختلف في طفل فقال الرجل المسلم إن هذا الطفل عبدي، وقال الرجل غير المسلم إن هذا الطفل ابني، قال فقهاء المسلمين إن هذا الطفل ينسب إلى غير المسلم لأن دعواه توافق الحرية التي جاء الإسلام لأجل إقرارها. أما المسلم الذي يدعي عبوديته له فإنه لا يسمع كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم مبالغة وإمعانا في هذا الأمر نجده يقول من أعتق شخصا له في عبد، أي أنه من أعتق جزءا له إن كان هنالك مشتركون فأعتق أحدهم جزءه فإنه يصير العبد كله حرا ولو أنه أعتق بعضه. وهكذا نرى الشرع يجعل الإعتاق يمضي على الإنسان ولو نطق به خطأ، فإنه من قال إن عبده حر خطأ فإن الشرع لا ينظر إلى هذا الهزل وإنما ينظر إلى الكلام الذي خرج منه. فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر من ضمنهن الإعتاق. إذن هذا كله دليل واضح على أن الشريعة كانت تحض وتسعى بالناس إلى أن يرجعوا كلهم أحرارا، فهذه أحكامها وهذه أدلتها وهي جلية بينة. ولندع بعد ذلك ما أصله وما ذكره بعض المؤلفين من حض على الأسر ومن حض على العبودية لنعلم أن ذلك كله لا يوافق منهج كتاب الله ولا يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذه المناهج الثلاثة سنجد أن الإسلام يحدث تجانسا اجتماعيا لدى منتسبيه، وأن ذلك التجانس هو الذي يحفزهم بإذن الله تعالى على العمل ليغدو الاقتصاد بعد ذلك رائجا بإذن الله تعالى يعود بنفعه على الناس في حياتهم. هذا ما أردت قوله في هذا اللقاء إخواني المستمعين والمستمعات، وإلى لقاء آخر يجمعنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتل

يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون

كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما

وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو

يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين

فاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

بين لكم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا

فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

0: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كثير من الناس يريد أن يتغير ولكنه يفشل في ذلك. لماذا؟ لأنه يبدأ بتغيير المظهر قبل المخبر، والحج يعلمنا أن التغيير الحقيقي إنما يكون من داخل الإنسان. الحج ليس مجرد رحلة ينتقل فيها هذا البدن ثم يعود، وإنما هي دورة مكثفة لإعادة بناء الذات. فمن خرج من هذه الشعيرة كيوم ولدته أمه فلا شك بأنه قد أعطي فرصة ذهبية ليعيد رسم مسار جديد لحياته. وهذا الحج حتى يكون نقطة تحول حقيقية ومنطلقا للتغيير، فعلى الإنسان أولا أن يغير هويته من الفردية إلى الأمة. عندما يخلع هذا الحاج ملابسه المعتادة ويلبس لباس الإحرام فلا شك بأنه يتجرد من جميع أنماط هذه الحياة بمناصبها وأموالها وجنسياتها. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأن القيمة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى هي للتقوى. وكذلك أيضا هو يغير عاداته، وتكون هذه العادات التي أو هذه الأعمال التي يؤديها الإنسان أكثر انضباطا، فالحج يعودنا على جملة من هذه الأنماط الطيبة كالاستيقاظ المبكر والصبر على الزحام والتحكم في الغضب، لقوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا التدريب مؤداه أنك قادر على أن تغير طباعك الصعبة إذا كان هنالك دافع قوي من هذه النفس. بجانب ذلك، في عرفة يرى الحاج كيف يغفر الله الذنوب العظيمة ويستجيب لتلك الدعوات، وهذا المشهد لا شك بأنه يزرع في النفس الأمل لغفران الذنوب، ولكي يكون الإنسان أكثر قوة في بناء مستقبل طاهر. كذلك أيضا عندما يرمي هذا الحاج الجمار، الرمي هو قرار حاسم أن يقطع الإنسان علاقته مع ماضيه الذي تلوث بالكثير من المعاصي والكثير من المنكرات. هذا الحاج الذي يرمي تلك الجمار بصدق هو يعود وقد امتلك مناعة نفسية ضد أقوى المغريات. في الحج كذلك أيضا يتعلم الحاج قيمة الوقت. هذه المشاعر مرتبطة بجملة من المواقيت الدقيقة: الوقوف، الإفاضة، الرمي، كل هذه الأعمال هي مرتبطة بتوقيت دقيق. فالنتيجة أن هذا الحاج ينضبط في مواعيده وينضبط مع أعماله فيؤديها في أوقاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن نجعل هذا التغيير يستمر بعد العودة من الحج؟ أول هذه النقاط أن يبقى الإنسان على صلة بأصحابه الصالحين الذين رافقهم في هذه الرحلة، وكذلك أيضا أن يستمر في تلك البيئة الحسنة التي كان عليها أثناء رحلته، وبجانب ذلك أن يداوم على الأعمال الصالحة حتى وإن كانت أعمالا قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن التغير الذي يكون إلى الأفضل إنما يبدأ من القلب ثم يظهر بعد ذلك في السلوك، وينبغي للإنسان بجانب ذلك أثناء هذا التغيير أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل، وأن يداوم على الخير، وأن يستمر على الفعل الحسن. وبطبيعة الحال فإن هذا التغيير يحتاج إلى الصبر، لا يتوقع الإنسان أن يتغير في يوم وليلة، ولكن مع المجاهدة والاستمرار والثبات وعدم اليأس بعون الله سبحانه وتعالى سينتقل الإنسان من وضع إلى وضع أفضل، ومن حال إلى حال أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المستمعون والمستمعات الكرام، بهذه الكلمات وبهذه التوجيهات نصل إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تبارك وتعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: بالأمس وعدناكما مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 13 مع 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
6: فهل لا تتلو علينا يا أستاذنا هذه الآية الجديدة لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
4: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبين مواقف أولئك أي ذين الفريقين من بعضهم البعض. هؤلاء يقولون لهؤلاء ليسوا على شيء، وأولئك يقولون لهؤلاء ليسوا على شيء. إنه التناقض التام، ولكنهم على المسلمين كلهم كتلة واحدة. نسأل الله الخلاص من أعداء الإسلام.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ في استخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية المباركة؟
1: جميل جدا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى على شيء وقالت. هنا جاء إدغام تنوين شيء في واو وقالت. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم.
2: أيضا تكرر الإدغام يا أستاذنا.
1: جميل. وهم يتلون الكتاب.
0: الكتاب هنا قلقلة.
1: جميل، لأن هنا وقفا، وهم يتلون الكتاب. أما لو أدرجت لم تكن قلقلة، فقلت وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ليس هنا من أحكام تجويدية مهمة
0: بالرغم من طول الآية.
1: نعم
0: أستاذنا.
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن صلة هذه الآية بما قبلها من آيات؟
1: على أي حال، الآية الأولى تحكي مقولتهم، وهي
2: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
1: فهم اشتركوا في هذه المقالة، والقصد منهم أن أي فريق منهم لا يدخل الجنة إلا إذا كان على ملة الفريق الآخر. ثم القصد من ذلك أن المسلمين لن يدخلوا الجنة على حسب زعمهم. فهذه الآية التي نحن معها الآن، وقالت اليهود، تبين بسلسلة واحدة اتصال الآيات بعضها ببعض. قالوا لن يدخل، وقالت اليهود. إذن قالت اليهود معطوف على قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهما حلقتان في سلسلة واحدة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب شيئا من هذه الآية القرآنية؟
1: وقالت اليهود ليست النصارى. الواو قلنا عنها إنها حرف عطف، عطفت هذه الجملة قالت على قالوا. قالت اليهود، قال
0: فعل ماض مبني على الفتح.
1: أين فاعل قال؟
2: اليهود يا أستاذنا.
1: أما تاء التأنيث
0: لا محل لها من الإعراب،
1: فهي ساكنة يؤتى بها إذا كان الفعل مسندا إلى مؤنث، أي مؤنث مجازي أو مؤنث حقيقي. فاليهود هنا بمعنى الجماعة، لذا جاء الفعل المسند إلى اليهود مؤنثا، لأن المقصود هنا الجماعة. كذلك قوله تعالى وقالت النصارى. إذن فاعل قال اليهود، وقالت النصارى الإعراب هو الإعراب، إلا أن النصارى تجعله فاعلا مرفوعا، وعلامة رفعه
0: الضمة المقدرة.
1: على أي شيء؟
0: على الألف،
1: لأنه مقصور وإن كان جمعا. فالمقصور يكون مفردا كموسى وعيسى، ويكون جمعا كنصارى. وقالت النصارى. أما قوله تعالى ليست النصارى على شيء، فليس ماذا نقول عنها؟
2: فعل ماض ناقص يا أستاذنا مبني على الفتح،
1: والتاء أيضا
0: تاء التأنيث.
1: ليست النصارى، النصارى
2: اسم ليس يا أستاذنا مرفوع بالضمة المقدرة،
1: المقدرة على الألف، على شيء
0: جار ومجرور،
1: وهو خبر ليس. وقوله تعالى ليست النصارى على شيء مقول قال،
0: مقول القول.
1: نعم، مقول القول، فهو المقول ليست النصارى على شيء. وما قلناه في هذه الجملة نقوله في الجملة الثانية
0: التي هي قول النصارى.
1: نعم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ثم قال تعالى وهم يتلون الكتاب. الواو
2: واو الحال يا أستاذنا.
1: جميل، هم
0: مبتدأ مرفوع
1: مبني على السكون في موضع رفع. يتلون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون.
1: أين فاعل يتلو؟
0: الواو.
1: يتلون، جميل. الكتاب
0: مفعول به منصوب.
1: والجملة من الفعل والفاعل يتلون
0: في محل رفع خبر.
1: خبر ماذا؟ خبرهم. والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال، وهم يتلون الكتاب. أعتقد أن إعراب هذا الجزء اليوم كاف هنا.
2: أجل يا أستاذنا،
0: فننتقل إلى سؤال آخر.
1: هات سؤالك.
0: ما فائدة هذا الإخبار في قوله تعالى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء؟
1: الفائدة من ذلك طمأنة المسلمين، حيث سمعوا منهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربما عوام المسلمين تدخل لديهم هذه المقولة فيشكون أو يتشككون في الأمر، فأخبر الله عن هؤلاء بأنهم يتبرأ بعضهم من بعض، فهؤلاء يقول اليهود منهم للنصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقولون لليهود ليسوا على شيء، فلا عليكم أيها المسلمون، فهم متناقضون فيما بينهم وهم متخالفون أيضا، وهذه المقولات كلها مقولات باطلة. فالفائدة من هذا الإخبار طمأنة المسلمين وتسليتهم وتثبيتهم على الإسلام.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما التفسير في قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء؟
1: المقصود من ذلك ليسوا على شيء معتد به، فأصل الشيء الموجود، تقول هذا شيء أي
2: موجود،
1: جميل. فاليهود يقولون ليست النصارى على شيء معتد به، أي على شيء من الحق، والنصارى كذلك يقولون اليهود ليسوا على شيء من الحق، أي ليسوا على شيء معتد به، وهذا يظهر ما بينهم من العداوة والتخالف والتبرؤ من بعضهم البعض، وأن بعضهم يخطئ بعضا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله شيء لكل الفريقين؟
1: جميل، المراد أنهم ليسوا على شيء من الحق ينجيهم، وأنهم ضالون مضلون. فالمقصود من ذلك أن هؤلاء يبرأ من هؤلاء وهؤلاء يبرأ من هؤلاء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لهذه الآية سبب نزول؟
1: نعم، سبب النزول أن وفد نصارى نجران حينما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع بهم اليهود في المدينة، فجاءوا إليهم وخطأ بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا، على أن تسابوا وتشاتموا
2: فيما بينهم.
1: نعم، فقال اليهود ليست النصارى على شيء
0: وقالت النصارى
2: ليست اليهود على شيء.
1: نعم، وسنوضح ذلك أكثر فأكثر في الحلقة القادمة بإذن الله.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نسعى فيه لإيصال رسائل المناسك وقيمها العظيمة إلى قلب كل مؤمن، لندرك معا عظمة هذه الشعائر وكيف تحمل في تفاصيلها معان عميقة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، نحن نعيش في عالم مليء بالأشكال والألوان، ننظر إلى الطريق الممتد وإلى معالم بلادنا العزيزة، لكن حين تكون في الحج تتغير هذه النظرة، فتصبح كل حركة وكل شعيرة رسالة تصل إلى قلبك وعقلك. فالكعبة ليست بناء فقط، وعرفات ليست أرضا فحسب، ومزدلفة ومنى ليست أماكن عابرة، بل هي رموز ارتبطت بأمر الله فاكتسبت عظمتها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين ترمي الجمرات فأنت لا ترمي حجارة، بل تعلن موقفا ضد وساوس الشيطان، وحين تطوف بالبيت فأنت لا تدور حول بناء، بل تدور حول معنى، حول مركز واحد يجمع القلوب. وحدة الاتجاه وانتظام الصف واجتماع القلوب، كلها معان تجسد رسالة الحق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، حين تقف في عرفات فأنت في أعظم اجتماع، تقف مجردا من كل شيء إلا من صدقك مع الله وإخلاصك له. هناك تتجلى العبودية في أبسط صورها وأعظم معانيها، وفيه مزدلفة حيث السكون تتعلم الطمأنينة والتسليم، وتدرك أن الطاعة ليست حركة فقط، بل ثبات وانتظار، وكأن هذه الرحلة كلها تقول لك إن الإيمان لا يقاس بالمظاهر، بل بالثبات وحسن الامتثال. أيها الموفق للخير، ليست هذه الرسائل للحاج فقط، بل لنا جميعا في حياتنا وفي أعمالنا، حين نفهم الحكمة نحسن الطاعة، وحين ندرك المعنى نتقن العمل. فاجعل حياتك كلها استجابة لأمر الله، واجعل طاعتك واعية منظمة تنعكس على سلوكك وحياتك، فتحيا بها القلوب وتستقيم بها الحياة. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم التروية، مواقيت البداية، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بعد أن تهيأ الحاج وأدرك مقاصد الحج، يدخل الآن في مرحلة المواقيت العملية، حيث تتحول الأيام إلى محطات واللحظات إلى عبادات، ويبدأ ذلك مع اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية. تأتي هذه الآية المباركة لتلفت أنظارنا إلى حركة القمر وتوقيت عبادتنا من صيام وحج وغيرها. فالأهلة ليست مجرد ظاهرة كونية، بل هي مواقيت تضبط حياة الناس وتوجه عباداتهم، ومن أعظمها الحج، حيث لم تذكر هذه الآية أي عبادة من العبادات إلا الحج لأهمية هذه الشعيرة العظيمة. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا المعنى الجليل يبدأ الحاج رحلته في المشاعر، ملتزما بالوقت كما التزم بالمكان، متابعا لسير الحجيج، منضبطا بنظام رباني دقيق. وفي يوم التروية يتوجه الحجاج إلى منى فيبيتون فيها ويقضون يومهم في الذكر والطاعة، استعدادا ليوم عرفة، أعظم أيام الحج. وقيل سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء ويتهيئون لما بعده، لكنه في معناه الإيماني توقيت للقلوب وتنظيم للمشاعر وتهيئة للنفوس للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنها لحظة دخول حقيقية في النسك بعدما يخلع عنه ملابس الدنيا على اختلافها وقيمتها وحسنها، ليلبس ملابس الإحرام، يتساوى فيها الغني والفقير والعربي والأعجمي. فهنا لا قيمة للأشياء، بل خشوع النفس وتوجه القلب نحو ربه سبحانه. وفي منى يعيش الحاج أجواء السكينة والخضوع، ويبدأ في تهيئة قلبه وروحه، ويجمع همته لمناسك الحج. أخي الحاج، كما أن لله مواقيت للأعمال، فلتكن لك مواقيت لقلبك، تنظم بها عبادتك وتضبط بها توجهك، ولا تضيع هذه اللحظات، فهي بدايات مباركة، ومن أحسن البداية أعين على حسن النهاية. فلا تشتغل بما يصرفك عن عبادة الله وذكره، بل توجه إلى ربك بقلب خاضع وروح منكسرة. فيا رب، بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على اغتنامها، واجعلنا ممن عرفوا مواقيت عبادتك فأدوها كما تحب وترضى.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، إحياء سنن الذكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما تهلل الوجود بذكره، واستبشر كل موجود بكرمه وبره. تحرص النفوس المؤمنة على إحياء سنن ذكر الله عز وجل لما تجده فيها من أعظم أبواب الحياة القلبية، فتعيد للروح صفاءها وقوتها، وللقلب طمأنينته وسكينته، وللنفس توازنها وثباتها. فالذكر وما فيه من ألفاظ تردد هو كذلك حضور قلب واستحضار معاني العبودية، وهو تجديد للعهد مع الله كل حين. حين يحيي الإنسان سنن الذكر في لحظات يومه وليله وصباحه ومسائه، وعند نومه واستيقاظه، وفي سائر تقلباته، فإنه يبني لنفسه سياجا من التحصين والأمان، ويغرس في نفسه يقينا لا تزعزعه صروف الحياة وتحولاتها. ذكر الله يظهر أثره في صفاء النفس، وفي انشراح الصدر، وفي تبدد الهموم. به تقوى الإرادة على الطاعات، وتزداد النفس قربا من الرب الكريم سبحانه، فتجد لذة في كل عبادة من عباداتها، وأنسا في خلواتها، وثباتا عند فتن زمانها. ذكر الله يعيد ترتيب النفس، ويجعل القلب ذا يقظة وانتباه، ويحيي الضمير، ويعزز صدق النية، فيثمر عملا صالحا وسلوكا قويما. وانتشار سنن الذكر بين الناس يوجد بيئة عامرة بالإيمان، تسودها الرحمة، وتتلاشى في رحابها آفات التوتر والخصام. والمجتمعات الذاكرة لله تلحظ أكثر تراحما وأشد تعاونا. فالذكر يزكي الأخلاق ويهذب الألسن، وفي ديمومته تذكير للناس برقابة الله، فينضبط تعاملهم وتعلو قيمهم، وتترسخ فيهم معاني الصدق والنزاهة والأمانة. وإحياء هذه السنن لا يحتاج إلى جهد كبير، بقدر ما يحتاج إلى وعي، وإلى استمرار وتواصل، وتعويد النفوس وتربيتها لتكون على ارتباط بربها تعالى في كل حال.

0: ذكر الله لذ بأماني، وكن في ظلال القرب ذا هيماني، فثم ارتياح الروح بعد عنائها، وثم القطوف الطيبات دواني. فهيا بنا لله ربنا مع عباده الذاكرين، فالألسن إن عادت وانسكب الذكر عليها منبعثا من الأعماق، عادت القلوب إلى الحياة، وفي حياتها صلاح أهلها، وفي صلاحهم صلاح مجتمعهم، وإشراقته بنور الإيمان في كل نواحيه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب أيا كانت دوافعه وأسبابه، ودعوتها إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح والاحترام بين مختلف المجتمعات والثقافات. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما جيدا، وأوضح أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن واشنطن تتوقع أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وأشار ديفانس إلى أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن نقوي سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها إسلام أباد. أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وقال سيول إن ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران لتكون بذلك أول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز منذ بدء النزاع. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قد أعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور أعلى السفن. أكدت القمة الصينية الروسية على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وخلال القمة التي عقدت في بكين أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن المنطقة تقف على مفترق طرق بين الحرب والسلم داعيا إلى وقف عاجل للحرب. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين موسكو وبكين على الصعيد الدولي. صعد الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، رغم استمرار الهدنة التي تم تجديدها بين الجانبين لمدة 45 يوما. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان، كما أعلنت الوزارة مقتل 9 أشخاص وإصابة 29 آخرين في غارات استهدفت قضاء النبطية وصور. يأتي ذلك بعد إنذار الجيش الإسرائيلي سكان 11 قرية وبلدة بإخلاء منازلهم في جنوب لبنان، إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية جنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه منصتي القبة الحديدية في جبل العلام ومرغليوت شمال إسرائيل. استشهد فلسطيني جراء قذائف أطلقتها القوات الإسرائيلية في عرض بحر مدينة غزة. كما أصيب فجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات بينها 3 أطفال إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إثر استهداف الاحتلال منزلا في شارع النصر غرب المدينة. أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 22 مسلحا خلال عملية أمنية نفذت شمال غرب باكستان. وأوضح أن قوات الأمن الباكستانية نفذت العملية في مقاطعة وزيرستان الشمالية التابعة لإقليم خيبر بخت ونخوة، وتمكنت من القضاء على 22 مسلحا إضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم. وفي نيجيريا أعلن الجيش مقتل 175 مسلحا خلال ضربات جوية وعمليات عسكرية مكثفة نفذت في شمال شرق نيجيريا. وأوضح الجيش النيجيري في بيان أن العمليات نفذت بتنسيق مشترك بين القوات النيجيرية والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، مشيرا إلى أن الضربات المنسقة بدأت قبل عدة أيام. أكدت سلطنة عمان على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، حيث أسهمت بفعالية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية. وقعت وزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف، في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي. وتحدد الاتفاقية إطارا للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات، وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية. وتعد المنظمة من أبرز مراكز البحث العلمي في العالم، وتضم في عضويتها 23 دولة. حققت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025، وتقدمت جمارك عمان 38 مركزا مقارنة بالمركز 47 عام 2023. ويعكس هذا التقدم التحول الرقمي الجمركي وتيسير التجارة وتعزيز تنافسية سلطنة عمان عالميا، حيث قامت جمارك عمان خلال السنوات الماضية بتطبيق التخليص الإلكتروني الكامل عبر نافذة واحدة بنظام بياني ودعم تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات الدولية، وتنفيذ التفتيش الموجه خلال 2 ساعة لبعض الشحنات. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 26 للجنة السياسة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشم المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية. شاركت بعثة الحج العمانية في أعمال ندوة الحج الكبرى في دورتها 50 التي أقيمت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وناقشت أبرز القضايا والمحاور المتعلقة بتطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج. وتناولت الندوة عددا من أوراق العمل والجلسات المتخصصة في مجالات إدارة الحشود وتفعيل التقنيات الحديثة والخدمات الإنسانية والتنظيمية، إضافة إلى استعراض المبادرات والتجارب الناجحة التي تسهم في توفير رحلة إيمانية آمنة وميسرة للحجاج. مثل بعثة الحج العمانية في الندوة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس البعثة. أكدت ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة في مسقط على أهمية توظيف أدوات الصيرفة والتمويل الإسلامي لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وتعزيز موائمة الممارسات التمويلية مع مستهدفات رؤية عمان 2040 بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
1: مواكبة للتحولات العالمية في القطاع المالي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة التمويل الإسلامي والاستدامة لبحث مستقبل القطاع وتمويل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن رؤية عمان 2040. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويل الإسلامي وإدخال منتجات جديدة في التمويل الإسلامي. هذه الندوة تتحدث عن موضوع مهم وهو الحوكمة الثلاثية للمجتمع والبيئة وأيضا الحوكمة المؤسسية. اليوم تطرح التحديات التي تواجه هذه التمويل، وأيضا تطرح المنتجات الجديدة من ضمنها التمويل الأخضر وأيضا تمويل المنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: واستعرضت الندوة أفضل الممارسات والتجارب الدولية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات التنظيمية بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية ودعم القطاعات الواعدة خاصة المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والابتكار. مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة:
3: طبعا ندوة التمويل الإسلامية هي واحدة من الندوات المهمة جدا، طبعا ربطناها مع الحكمة والمجتمع والبيئة، ثلاث نقاط اللي رئيسية في أي تمويل إسلامي. الندوة مهمة جدا للتوعية ولإبراز دور التحديات اللي موجودة في المجتمع وكيف إنه ممكن نتحدى بهذه الأمور بشكل أفضل وننطلق إلى عالم تمويل الأخضر والصكوك الخضراء. وطبعا عمان معروفة في هذا المجال، معظم تركيزها على المشاريع الهيدروجين الأخضر، وهذه تحتاج إلى طرح منتجات إسلامية اللي هي صكوك خضراء، فراح تساعد على تمويل هذه المشاريع بشكل كبير.
1: وعلى هامش الندوة وقعت ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون والشراكات المستقبلية في مجالات الاستثمار والتصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي والخدمات المالية والاستشارية. طارق بن عتيق بن عبد المعيد الرئيس التنفيذي لبنك نزوة:
4: إن شاء الله راح نشوف السوق طلب من زبائننا لصكوك خضراء ولصكوك تحويلية والعديد من مثل هذه المنتجات اللي البنك في أتم الاستعداد لتوفيرها للزبائن، منتظرين من عندهم من يتواصلوا معنا إن شاء الله. والله هي مهمة جدا، لأن أولا هي التوعية، وثانيا هي أيضا تأكد رؤية عمان 2040 وما مدى انسجامها مع استراتيجية البنوك والمصارف الإسلامية اللي موجودة في سلطنة عمان.
1: وأكدت الندوة على أهمية مواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة تمويلية مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
0: في الختام هذا تذكير في أبرز العناوين: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. شكرا لكم على طيب الاستماع، هذه تحيات زميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ زميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون

ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد

0: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.

0: وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الفاضل، في حياة كل إنسان لحظة حاسمة يأتيه فيها نداء الله، نداء لا يأتيه من الخارج بل يسمع في أعماق القلب، قد يكون صوتا خافتا لكنه يوقظ الفطرة ويقول له قد آن الأوان أن تجيب النداء. وتلك هي لحظة الحقيقة، أن تقول لبيك ليست كلمة تقال فحسب، بل انطلاق من الداخل قبل أن تتحرك الأقدام. ففي هذه الكلمة يعلن الإنسان خضوعه واتجاهه إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، قد تمر لحظة الشوق ثم تنشغل بأمور الدنيا، لكن تلك اللحظة لا تضيع بل تعود في وقت فارق من حياتك، حين يستيقظ القلب ويقول آن الأوان أن أجيب نداء الله. عزيزي المستمع، لقد استجاب أجدادنا لهذا النداء فشدوا الرحال إلى مكة من عمان ومن غيرها رغم بعد المسافات وصعوبة الطريق، فساروا تلبية للنداء مؤمنين محتسبين. عزيزي المستمع، حين يستدعى القلب يتغير كل شيء، تصبح نظرتك أعمق وقراراتك أوضح، ويصبح ما كان يشغلك أقل أهمية لأنك سمعت نداء لا يشبهه أي نداء. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أبالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. دروس الماضية كانت حولي موضوع حول الطواف، أليس كذلك؟ أخذنا في الطواف كم درس؟
4: نعم
1: درسين. الدرس الأول في تعريف الطواف وأنواعه خمسة، والدرس الثاني في شروطه، في شروط الطواف. شرعنا في شروط الطواف في الدرس الأخير، ما كذاك؟
4: نعم.
1: طيب، كم ذكرنا من شروط الطواف؟
4: نعم.
1: كم شرط؟
4: نعم.
1: تفضل.
4: تسعة شروط.
1: تسعة شروط ممكن تذكروها؟
4: نعم.
1: تفضل.
4: النية

0: من الحدث والخبث،
1: ستر العورة، الابتداء بالحجر الأسود، أن يجعل الطائف البيت على يساره، الطواف داخل المسجد، ألا يدخل الطائف الحطيم في شيء من أشواطه، الموالاة، أن يكون الطواف 7 أشواط.
2: الطواف داخل المسجد لا خارجه، الطواف داخل المسجد لا خارجه، والأخير الأخير أن يكون كم؟ 7 أشواط. وقفنا عند 4 شروط ولا عند 5 شروط؟ عند 5، عند النية والطهارة من حدث الخبث وستر العورة والابتداء بالحجر، وماذا؟ ويجعل البيت على يساره، ويجعل البيت على يساره حتى تتم 7 الأدوار. طيب، السادس أن يكون الطواف داخل المسجد
3: لا خارجه،
2: يكون داخل المسجد ما يكون خارج المسجد. إذا طاف خارج المسجد بيكون طاف بيش بالكعبة ولا بالمسجد؟
3: بالمسجد.
2: والطواف بيش يكون
3: بالكعبة،
2: وليطوف بالبيت العتيق. وعرفتم أن الطواف هو إيش؟ هو الدوران حول البيت، حول البيت الحرام، حول الكعبة، حول البيت 7 أشواط تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا طاف خارج المسجد يكون طواف بالمسجد ما بالكعبة. نعم. الشرط السابع، نعم، أن لا يدخل الحجر الحطيم في شيء من طوافه. عرفتم أن الحجر الحطيم كان من الكعبة، الحجر الناس يقولوا حجر إسماعيل، ولا ما حجر إسماعيل، الحجر الحطيم سمى حجر لأنه من الكعبة، الحطيم لأنه محطوب من الكعبة. هذه الكعبة كان الحطيم، هذا كان داخل الكعبة، لكن لما بنته قريش على حال لم تكفي النفقة لبناء البيت كاملا، تركوا المكان هذاك وقعلوا الجدار هذا الحطيم، هذا من الجدار هذاك إلى الكعبة، هذا من الكعبة. حيث لماذا لا يدخل الحجر الحطيم؟ لأن إذا دخل هناك ما بيكون طائف بالبيت، بيكون طائف ببعض البيت، ما كذلك شيء؟ ببعض البيت يكون الحطيم على يساره، يكون يجي خارج الحطيم. طيب إذا دخل الحطيم طاف مثل شوط أو شوطين داخل الحطيم، هل يعتبر طائف بالبيت؟ لا. طيب لو طاف 7 أشواط ويدخل الحطيم في كل طوافه، هل يعتبر طائف بالبيت؟ طوافه صحيح؟ غير صحيح. لو دخل مثلا في شوط واحد يعتبر ذلك الشوط صحيح؟ لا، لابد يكون الحجر الحطيم على يسار الطائف. واضحة؟ نعم. ومما ينبغي الانتباه له والتنبيه عليه أن بعض الناس عندما يطوف يجعل يده على يد الجدار، حيث بيكون بعضه طائف بالبيت وبعضه داخل، ما كذا؟ لا، ما يكون يرفع يده كذا على يد الجدار، هذا كذا يصير خارج الحطيم. طيب، وهنا عبارتان، انتبهوا، عبارة واحدة: ويدخل الطائف الحجر الحطيم في طوافه، عبارة: ولا يدخل الطائف الحجر الحطيم في طوافه، ولا يدخل الطائف الحجر. يعني العبارة الأولى: ويدخل الطائف الحجر الحطيم في طوافه. إيش الفرق بين العبارتين؟
4: نعم، العبارة الأولى ويدخل الطائف الحجر الحطيم في طوافه،
2: نعم،
4: لأنه يطوف حول الحطيم، لا يدخل من داخل،
2: خارج الحطيم،
4: نعم،
2: ويكون الحطيم داخل،
4: نعم.
2: طيب، وقوله لا يدخل، أي لا يدخل الطائف، ما كذا؟
4: نعم، لا يدخل الطائف
2: أي لا يكون داخل الحطيم،
4: نعم.
2: العبارة الأولى أي أن يكون خارج الحطيم،
4: نعم،
2: ما كذا؟ والعبارة الأولى أن لا يكون إيش؟
4: داخل
2: الحطيم، ما كذا شيء؟ ويدخل الحجر في طوافه، ولا يدخل الحجر في طوافه، شوف شيء؟ واضحة؟ نعم. الشرط الثامن، مو الشرط الثامن؟
4: الموالاة
2: بين أشواطه، يعني بعد أن تكمل الشوط الأول تبدأ بالشوط الثاني، يعني تكمل الشوط الثاني تبدأ بالشوط الثالث، وهكذا حتى تكمل 7 أشواط، إلا إذا كان هناك عذر شرعي. إذا كان عذر شرعي مثل تعب الإنسان، عي واستراح حتى يعود إليه نشاطه، وبعد ذلك قام وأكمل، هيكون معذور في هذا. نعم. ومثل ما تقدم معكم أن لو انتقض وضوءه في الطواف خرج العذر الشرعي، أليس كذلك؟

0: لكن العذر الشرعي يتوضأ، فإذا رجع عند القول بأنه يبني يبني على طوافه ما عليه شيء، لأن هذا عذر شرعي. واضحته؟ لكن مثلا لو أنت تطوف بالبيت وعلمت أن أحد الزملاء خارج المسجد جاي، قالوا جايين أصحابك، تركت الطواف بعد أن طفت 3 أشواط وذهبت إليهم خارج المسجد تحايبهم وتصافحهم وتسألهم، طيب هذا عذر شرعي هذا؟
1: لا
0: لا لا، لابد يكون موالاة، إلا لعذر، إلا لعذر شرعي. واضح؟ طيب التاسع، أن يكون 7 أشواط لا أقل، ولو خطوة واحدة، ما يكون أقل عن 7، يعني من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولا خطوة واحدة. عندما تبني أنت تبدأ منهي من الحجر، كما عرفتم سابقا أنك تلوذ بالبيت حتى تتمكن بأنك وتعرف بأنك بدأت من الحجر، ما كذا؟ وفي الشوط الأخير هناك عاد ينبغي تكون تعرف في الشوط الأخير، أما الأشواط الباقية صار متوالية، ما كذا؟ لكن الشوط الأخير انتبه، يعني تجد بعض الناس عندما يصلون الركن اليماني يحاول يخرجونه كأنهم أهملوا نية الطواف ونووا الخروج. لا، مسير يكون هو في الشوط الأخير، الشوط السابع يكون مسيرك هو حتى تصل الحجر، الحجر الأسود. فإذا وصلت الحجر الأسود قد عرفت أنك أكملت 7 أشواط، حينئذ نوى الخروج خرج. واضح؟ طيب هنا لابد من إنسان ينتبه، يعني في ضبط يعني الأشواط لابد منه، لابد من الطائف أن يضبط وحده طوافه، كم طفنا 7 أشواط عارف من نفسه. مثلا لو كان مثلا تطوف مع أحد الزملاء أو مع رفقة، أنت تحسب وحدك وهيك يحسب وحده، كل حد يحسب وحده، ما مثلا أنت تحسب تأكل غيرك يحسب لك، وبعد ما تعرف أنت طفت 6 أشواط ولا 5 قالوا لك أكملنا، قلت أكملنا يعني خرج معهم، ما كذاك؟ أنت ما تقد أنك أكملت 7 أشواط. طيب أنت وأنت تصلي فريضة الظهر من يحسب لك الركعات؟ من يحسب لك؟ بنفسك، ما كذاك؟ تعرف أنك صليت 4 ركعات، ما كذاك؟ المغرب تعرف أنك صليت كم؟ 3 ركعات. الفجر تعرف أنك صليت 2 ركعات. لا بالطواف تعرف أنك طفت كم؟ 7 أشواط، ما كذاك؟ ما تزيد، قل أنا بزيد، أنا بدل ما طوف 7 بطوف 8، لا طوف 7 فقط، يعني خذوا عني مناسككم 7 أشواط، لا تزيد عن ذلك حتى خطوة واحدة عندي منك، بس من تصل حق الأسود بس خرج نوي الخروجات. واضح؟ أيضا هنا مسألة، لو شك الطائف هل طاف 6 ولا 7، هل طاف 5 ولا 6، هل طاف 4 ولا 5، أرخص الأقوال في هذه المسألة أن يبني على اليقين، أن يبني على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ من شك الطائف هل طاف 6 ولا 7 يجعله كم؟ 6 ويزيد 7، وكذلك هذا شك هل طاف 6 ولا 5 يجعل أنه 5، طيب 5 ويأتي بالشوطين، وهكذا إذا هل طاف 3 ولا 4 يجعل أنه طاف 3 ويأتي بالأربع الباقي، هذا أقل. هناك أقوال متعددة هنا، على كل حال نترك الخلاف فيها، لكن قلنا لك أرخص الأقوال هذا أنه يبني على اليقين. وكذلك أيضا إذا زاد مثلا لم ينتبه وعرف من نفسه أنه في الشوط الثامن مثلا، أرخص الأقوال أنه يهمل ذلك الشوط ويخرج. هذا واضح؟ طيب هذه كم؟ هذه 9 شروط، شروط الطواف 9 شروط، لابد من ايش؟ من معرفتها واتقانها واحكامها، لان الطواف ركن من اركان الحج وركن من اركان العمره، فاذا اختل هذا الركن اختل الحج كله، ما كذاك؟ ايش الشرط؟ والذي هو الذي يلزم من عدمه العدم، ما كذاك؟

0: هذا زين. أيضا هناك للطواف سنن، نذكر بعض تلك السنن، منها عند الابتداء الطواف يعني إذا أراد المسلم أن يطوف ماذا يفعل؟ يستقبل الحجر، الحجر الأسود، عند إرادة الطواف يستقبل الحجر الأسود ويقبله إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه يستلمه، يستلمه بيده، وإن لم يمكنه أشار إليه بيده ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. زين طواف هنا عليين بالطواف، يعني طوف طواف العمرة، إيش الآن طواف معك؟ تطوف طواف الحج، ما كذا؟ إيش هذا الطواف؟ هذا طواف العمرة. إيش هذا الطواف؟ هذا طواف القدوم. هذا طواف، هذا طواف الزيارة، لأن النية على كل حال شرعت لأجل إيش؟ تمييز بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضها من بعض، ما كذاك؟ تنوي يكون عزم القلب. النية بماذا تكون؟ النية تكون بالقلب، ما كذاك؟ نعم، هو عزم القلب على إيش؟ على الطواف عبدا لله سبحانه وتعالى وطاعة له عز وجل، تميز بأنها طواف الحج أو طواف العمرة. إذا كان مثل طواف الوداع كذلك تنوي بينهما طواف الوداع، كذلك. طيب أيضا كذلك مما يسن للطائف الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. زين كل الطواف ينبغي كل إكثار من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكل طواف ما يكون ساكت، غافل غافل. زين مما يسن للطائف الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء، وليس هناك دعاء محدود يأتي به الطائف، يدعو بما فتح الله له وبما تيسر، وكل واحد يعرف حاجته الخاصة. نعم، إلا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود هناك دعاء خاص. تفضل.
1: نعم. نعم. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: نعم، هذا يدعو به بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الركن الحجر، هذا الدعاء. وكذلك نعم، هناك بعض الناس سواء الكتب كذا فيها أدعية يعتمدون على تلك الكتب، يقرؤون ما فيها، كثير منهم لا يحسنون قراءة ذلك الكتاب وقراءة تلك الأدعية الموجودة في ذلك الكتاب، وتسمع من يلحن لحن فاحش، يعني لحن فاحش، يعني بسبب أنه إيش؟ يقرأ الدعاء الموجود في ذلك الكتاب، ما تقول في الشوط الأول، ما تقول في الشوط الثاني، ما تقول في الشوط الثالث. أنت رفقة مثلا مع بعض، مثلا طوف مع بعض، انت لك حوائج خاصة وحوائج خاصة، ها، انت تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يلهمك علما نافعا، وهذا على كل حال بحاجة ماسة الى ان يمن الله عليه سبحانه وتعالى بالذرية طيبة صالحة، يدعو في ذلك المكان. هذا على كل حال يدعو الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة والى غير ذلك، وهذا يدعو كل حال يدعو بما فتح الله له، ما تيسر ما عنده، ما يذكر هذا لهذا. أو مثل واحد قائد معهم، يعني مطوف، لكن مطوف قاوة كتاب وهل له قبط حوالي مثلا عدد كبير، يعني 10 أو 20 أو 30، وهل تسمع مثلا يقريم وهل لك يردوا، هل لك حال منه ما عرف يقول بس يعني. ولا ما قصوا بس أنه دعاء، بس هذاك يقريهم وهذاك يردوا معه، هذا لا. أنت مثلا تقول أنا ما أعرف أدعو، لا أحسن دعاء، ما تحسن دعاء، ما تحسن تقول مثلا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ما تحسن كذاك؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، ها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، جيب الأدعية.

0: التي عندك يعني بما تيسر. هاي تذكر إلى غيرك أنت يقريك واحد. إيش الدعاء هو؟ هو الدعاء الطلب من الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه لتحصيل ما طلب. هذا هو الدعاء. واضح؟ نعم. تدعو بما تيسر وبما فتح الله لك. زين؟ بدون حد يعني، إلا نعم عند بين كما قلنا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زين، مما يسن للطائف أيضا استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني في كل شوط، في كل شوط تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في كل شوط. هناك مثلا الحجر الأسود يا كل حال يسن لك تقبيله واستلامه، وإذا ممكن أن تقبله كثرة الزحام على كل حال تستلمه بيدك اليمنى. وإذا لم يمكن كذلك، لم تتمكن من تقبيل ولا من الاستلام، ماذا تعمل؟ تشير إليه بيدك إشارة. نعم، تشير إليه بيدك. طيب الركن اليماني ما في تقبيل، في استلام، تستلمه بيدك إن أمكنك ذلك، وإلا هل تشعر إشارة باليد؟ إلا هذاك الحجر الأسود تقبيل واستلام، وإن لم يمكن شيء من ذلك إيش؟ بالإشارة. أما الركن اليماني ذاك الحال يعني تستلمه بيدك إن أمكنك، وإلا فلا عليك، فليس عليك شيء. هذا الركن اليماني وركن الحجر الأسود لهما ميزة. هذا الحجر الأسود له ميزتان، كونه على قواعد إبراهيم، وكون الحجر الأسود موجودا فيه، كون الحجر الأسود موجودا فيه، ولذلك شرع فيه إيش؟ شيئان، إيش؟ الاستلام والتقبيل، وإذا ممكن شيء من ذلك فالإشارة. والركن اليماني على كل حال ميزة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم. أما الركن الشامي وركن عراقي لكن الحال ذاك يعني ليس على قواعد إبراهيم، لأن هناك الكعبة فيها الحطيم، حق الحطيم كما عرفتم، ما كذاك؟ زين، مما يسن للطائف هيش صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سنة الطواف كم ركعة؟
1: ركعتين.
0: يصلي ركعتين سنة الطواف عند المقام إن أمكنه عند المقام، وإلا فحيث أمكنه. إذا كان هناك زحام لا بأس صلي حيث ما أمكنك في المسجد ولو خارج المسجد، لكن إذا أمكنك عند المقام صلي عند المقام. نعم، وعندما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف لكل حال ذهب ليصلي ركعتين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى هناك صلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. نعم، إيش أخذ الآن؟ تعريف الطواف زين وأنواعه وشروطه وسننه. نعم، طيب بقينا في الطواف بعض التنبيهات نأتي بها إن شاء الله في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: قدمنا لكم

شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أيام تعزز التفاؤل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما لاح الصباح ملقيا خيوط أنواره، فسعت نفوس لربها آملة في لطائف أقداره. تقبل هذه العشر من ذي الحجة على النفوس المؤمنة نسائم رحمة، حاملة في طياتها بشائر الخير، موقظة في القلوب معاني تفاؤلها. أيام عظيمة أقسم العظيم بها في كتابه العظيم، وجعل ظرفها من أعظم المواسم التي تتجدد فيها الأرواح وتغتسل القلوب من أثقالها، فتستشعر هذه النفوس المؤمنة قرب الأمل ورحابة الطريق إلى رحمة الله، وأنه أوسع مما يظنه بعض الناس. أيام كريمة نتعلم فيها أن التفاؤل شعور المؤمنين الدائم، هو عبادة من عباداتهم القلبية النابعة من حسن ظنهم بالله، حينما ترتفع الأكف داعية وتلهج النفوس ذاكرة ربها ذكرا كثيرا وتجتهد في سبل طاعته، تدرك أن كل عمل صغير موعود بمضاعفة أجره، وأن الكريم الشكور لا يضيع سعي الساعين، فيزدادون يقينا بأن القادم أجمل بفضله ورحمته. وفي هذه الأيام الكريمة حينما تنظر العيون مشهد الحجيج، إذ يتوافدون من كل فج عميق ملبين نداء ربهم بقلوب خاشعة متجهة نحو الذي فطر السماوات والأرض، ينبعث في النفوس شعور الطمأنينة. فهذه الأمة العظيمة مهما تفرقت تجمعها شعائر ربها، ومهما مزقتها صروف الدهر يظل الخير فيها باقيا متجددا. مشهد يبعث لنا رسالة تفاؤل تقول: ها هو نور الإيمان، بحمد الله لا ينطفئ ولو كره الكافرون. ومما يعزز التفاؤل خلال هذه الأيام باب التوبة المفتوح. فالغفور الرحيم يقبل العبد المقبل مهما أسرف على نفسه بذنوبه وابتعاده، إن صدق في عودته وأحسن توبته. فما أجمل شعور الإنسان العائد وهو ينطلق مجددا في بداية جديدة، ليكتب صفحة ناصعة في سجل حياته يملأها عزما وإحسانا وخيرا وطاعة. العشر من ذي الحجة فرصة لصناعة روح متفائلة، ترى قربا في صنوف طاعاتها، وأملا في لحظات دعواتها، ونورا في خلوات أذكارها.

0: والفضل يزهو بإشراقه، يسير على هدي خلاقه، تفاءل في كل أحواله، فينهض من بعد إخفاقه، يداوي به كل آفاته، ففي هديه خير ترياقه. هنيئا لمن جد مستمسكا وصان الحياة بميثاقه. فهيا بنا لله ربنا مع من أحسن اغتنام هذه العشر، ليخرج منها بقلب أقوى ونفس أصفى وعقل أهدى وعزيمة أمضى.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وما

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 75 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: هل يستوون؟ وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية، والجملة الفعلية لا بد لها من ركنين أساسين وهما الفعل والفاعل. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو مجاز فلا يطلب به جواب، والغرض منه الإنكار، والمعنى لا يستوون. يستوون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد ذكر في الآية شيئان وهما عبدا ومن، والأصل على هذا أن يكون الكلام هل يستويان، فقيل هل يستوون للإشارة إلى جنس العبيد والأحرار، والمعنى هل يستوي العبيد والأحرار. وهذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى مثلا للمشركين، فإنهم لا يرضون أن يسووا بين أنفسهم وهم يتصرفون تصرفا مطلقا بحسب ما وقع في عقولهم، أو يتصرفون تصرفا مطلقا نسبيا وليس على جهة الحقيقة، فإن التصرف المطلق حقيقة للحق تبارك وتعالى. وبين عبيدهم الذين لا يملكون شيئا ولا يتصرفون إلا بأمر أسيادهم، فهم لا يرضون أن يسوى بينهم أو بين أحرارهم وعبيدهم، ويرضون أن يسوى بين الحق تبارك وتعالى ومن خلقهم، أو بين الحق تبارك وتعالى وهو المتصرف تصرفا مطلقا، وبين من خلقهم وهم عبيده والذين لا يملكون تصرفا.

هم عن ضرب المثل لله، لأنهم في الحقيقة لا يعرفون ضرب المثل، ثم علمهم الحق تبارك وتعالى كيف يضرب المثل. والجملة هل يستوون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. الحمد لله جملة استئنافية أيضا وقعت تذييلا للجملة التي قبلها. الحمد لله في إشارة إلى أن التصرف المطلق يكون من الله تبارك وتعالى، وأنه لا يتصرف شيء من المخلوقين إلا بإذن الله، فقيل الحمد لله، فالله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد حقيقة، لأنه هو الذي يفعل حقيقة. وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الحمد مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لله جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة بل والجار والمجرور لله في محل رفع خبر للمبتدأ، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لله أو كان لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. والجملة الاسمية الحمد لله جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، بل أكثرهم لا يعلمون. وقع الانتقال من خبر إلى خبر، وهذا الانتقال هو الذي يسمى الإضراب، والإضراب يكون بحرف معين أو موضوع لهذا الغرض وهو الإضراب، وهو بل. بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الواقعة بعد بل جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. أكثر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ لا يعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمفعول به للفعل يعلمون مقدر، والتقدير بل أكثرهم لا يعلمون ذلك. ويجوز أن يراد بالفعل اللزوم وإن كان متعديا، لأن المراد الحدث، فكأنه قيل بل أكثرهم لا يقع لهم علم. وهذا الأمر أو هذه الصيغة أو هذا المعنى في جعل الفعل اللازم، بل في جعل الفعل المتعدي بمعنى الفعل اللازم، كثير في القرآن. والجملة الفعلية لا يعلمون في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة بل أكثرهم لا يعلمون جملة استئنافية،
والجملة الاستئنافية

لا محل لها من الإعراب. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 76 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذه الجملة التي صدرت بها الآية جملة فعلية، وهي معطوفة على الجملة الفعلية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. رجلين بدل من كلمة مثلا، والبدل يتبع المبدل منه، والمبدل منه منصوب، فلا بد أن يكون البدل منصوبا. رجلين بدل منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة مثنى، وعلامة النصب في المثنى الياء نيابة عن الفتحة. ويجوز أن يكون المعنى وصير الله مثلا رجلين، والمعنى على هذا على جهة التقريب صير الله رجلين مثلا، وعلى هذا يكون الفعل ضرب متعديا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أو الثاني منهما خبر، وعلى هذا نقول في الإعراب مثلا مفعول به ثان مقدم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. رجلين مفعول به أول مؤخر منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة أو هذا الحرف مثنى. والمتقدمون من النحاة يستعملون كلمة الحرف ويريدون به مطلق الكلمة، سواء كان مفردا أو بل سواء كان حرفا حقيقة أو اسما أو فعلا، كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، فيعبرون بكلمة الحرف عن جميع ذلك. ونجد مثل ذلك عند الأئمة المتقدمين كالإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. والجملة الفعلية ضرب الله مثل الرجلين جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة استئنافية، وهي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أحدهما أبكم جملة اسمية وقعت بعد نكرة، وهي كلمة رجلين، والجمل بعد النكرات صفات. والجملة الاسمية لها ركنان أساسان، وهما المبتدأ والخبر، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة، وهما المبتدأ والخبر. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا نزال متواصلين مع الآية التي تحمل الرقم 13 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي بدأنا بالوقوف حولها بالأمس في الحلقة السابقة.
6: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: وهم يتلون الكتاب إن الذي يضل على علم ليس كالذي يكون ضالا على جهل فالعجب منهم كل منهم يتلو الكتاب أي الكتاب الذي عنده ويضلل ويخطئ الآخرين مع أن ما لدى هؤلاء موجود في كتاب الآخرين.
1: فنسألك يا أستاذنا في قوله تعالى وهم يتلون الكتاب هل لا تخبرنا عن المراد بهذه التلاوة؟
0: أولا في الحلقة السابقة أوضحنا بعض الشيء سبب النزول، فهل نعيد ذلك مرة أخرى؟
2: أجل يا أستاذنا لنستفيد جميعا.
0: لما قدم وفد النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم قدموا لا ليسلموا وإنما قدموا من
1: ليحاجوا؟
0: نعم، فسمع بهم اليهود ولما جاءوا إليهم قالوا لستم أنتم على شيء، وقالت النصارى لليهود الذين في المدينة لستم على شيء أي على شيء معتد به، فتسابوا فيما بينهم فكفر بعضهم بما لدى الآخرين، كفرت النصارى بموسى وبالتوراة وكفرت اليهود بمن؟
2: بعيسى عليه السلام
0: وبما عنده من الإنجيل.
2: فما المقصود يا أستاذنا من إظهار كفرهم بهذا؟
0: المقصود من ذلك كما قلنا طمأنة المسلمين بالدرجة الأولى وأن هؤلاء كلهم ليسوا على شيء.
1: ولكن يا أستاذنا كيف كان كفر اليهود بعيسى عليه السلام صراحة أم ماذا؟
0: حينما قال اليهود للنصارى لستم على شيء يتضمن ذلك الكفر بماذا؟ بعيسى وبماذا؟ وبالإنجيل.
1: بما أنزل عليه.
0: نعم، على أن عيسى جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، فكفرهم بعيسى كفر بموسى وبالتوراة لأن عيسى جاء عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة وجاء أيضا بالإنجيل مكملا وناسخا لبعض ما في التوراة كما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكفر اليهود بعيسى عليه السلام كفر بما لديهم من التوراة لأن التوراة بشرت بالإنجيل، وكفر بموسى أيضا لأنهم كفروا بالكتاب الذي جاء به.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وما حقيقة كفر النصارى لموسى عليه السلام؟
0: جميل، حينما قالت النصارى لليهود لستم على شيء كفروا بمن؟ كفروا بموسى وكفروا بالتوراة، وكفرهم بالتوراة وبموسى كفر بما لديهم لأن التوراة فيها وصف الإنجيل وفيها وصف عيسى عليه السلام كما أن فيها وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: وبهذا يناقضون أنفسهم.
0: نعم، فجاء الكفر مزدوجا من هؤلاء وهؤلاء، فالكفر بما عليه هؤلاء كفر بما عند المكفر وهكذا، فالقرآن ينحي عليهم هذا الموقف وينعى عليهم جهلهم وسخفهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقول الله تبارك وتعالى وهم يتلون الكتاب وأي كتاب هذا؟
0: جميل، الكل منهم يتلو كتابه، فالكتاب جنس شامل للتوراة وللإنجيل، وهم أي اليهود تتلو توراة والنصارى يتلون الإنجيل، وهم في الحقيقة يكفرون بما فيهما، على أن هذه الجملة جاءت تحمل التهكم بهم.
2: تحمل التهكم بهم؟
0: نعم، فهم يتلون الكتاب فكيف يكفر بعضهم بعضا؟ فهؤلاء يقرؤون التوراة وأولئك يقرؤون الإنجيل والكل مصدق بالآخر،
1: وهذا يوضح جهلهم رغم أنهم مطلعون على الكتب.
0: نعم، وما حملهم على ذلك إلا حب الرئاسة وحب

0: السيطرة وحسد بعضهم البعض، والكل موجه أيضا ضد الإسلام، ولذلك يحذر الله المسلمين من مكائدهم ويبين ما هم عليه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نكمل إعراب ما تبقى من هذه الآية؟
0: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم.
2: نعم يا أستاذنا.
0: جميل جدا. الكاف هي حرف جر في الأصل، ولكن تحمل ماذا؟
2: اسم بمعنى مثل.
0: جميل، وتحمل معنى التشبيه.
2: تحمل معنى التشبيه؟
0: نعم، كذلك أي كذلك القول الذي قالوه، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالمشبه به المعبر عنه بذلك موقف اليهود من النصارى وموقف النصارى من اليهود، قولهم ليس هؤلاء على شيء. كذلك قال، كذلك أي كهذا القول الذي قالوا، قال الذين لا يعلمون. كذلك جار ومجرور، ونقول عن الكاف بمعنى مثل. كذلك قال الذين، قال
2: فعل ماضي مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: أين فاعل قال؟
1: الذين.
0: الذين لا يعلمون. الذين اسم موصول مبني على الفتح في موضع رفع لأنه فاعل. لا
2: نافية يا أستاذنا.
0: يعلمون
1: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه
1: ثبوت النون،
0: والواو فاعله. ما موضع هذه الجملة من الإعراب؟
2: صلة الموصول.
0: إذن لا موضع لها من الإعراب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل.
2: مثل مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: لك أن تجعله مفعولا به لقال أو ليعلمون، وأن تجعله مصدرا مؤكدا لكذلك.
1: مصدرا؟
0: نعم، أي قولا مثل قولهم، فيكون صفة لمصدر محذوف، فيكون مفعولا مطلقا. يصلح أن يكون مفعولا مطلقا أقصد مثل، ويصلح أن يكون مفعولا به لقال أو ليعلمون. مثل مضاف،
2: وقولي مضاف إليه،
0: وقولي مضاف،
1: والهاء مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. نتوقف عند إعراب هذه الجملة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: يتكرر قول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهم يتلون الكتاب، فما المغزى من ذلك؟
0: يتلون الكتاب، المغزى من ذلك أن الشخص الذي يتلو الكتاب يلام إذا ضل أكثر مما يلام الجاهل. قال تعالى وهم يتلون الكتاب إنحاء عليهم وتهكما بهم، فالذي يتلو الكتاب ينبغي أن يهتدي به، كما قال سبحانه وتعالى في هذه السورة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كذلك قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فالمقصود من التلاوة القراءة والاتباع، وليس المقصود فقط القراءة.
1: ولدي أنا سؤال آخر يا أستاذنا، ولكني أرجئه للحلقة القادمة.
0: انتهى وقتنا اليوم؟
1: نعم يا أستاذنا.
0: إذن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا مع قصة سيدنا صالح عليه السلام، وهذا المشهد في سورة الشمس. وسورة الشمس من قصار السور، وهي سورة مكية. وهذه السورة التي نعلمها لأبنائنا وتعلمناها ونحن صغار، لتمر علينا قصة ثمود وكيف كان جوابهم لنبيهم وماذا فعلوا بالآية التي أرسلها الله عز وجل إليهم، ليكون هذا المسلم منذ نعومة أظفاره مع هذا القصص القرآني مع هذه المشاهد، وكيف يكون جزاء عباد الله المؤمنين، وكيف تكون عاقبة القوم الظالمين. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هكذا إذن كذبت ثمود، والله عز وجل يذكر هنا ذلك الرجل الذي انبعث لأجل القضاء على هذه الآية، على هذه الناقة إذ انبعث أشقاها. فعلا أشقى القوم هو الذي يباشر ذلك الظلم، ذلك الطغيان، ذلك الضلال. وذكرنا في لقاءات ماضية أن السكوت على المنكر جريمة، وعلى العبد عندما يرى منكرا أن يغيره بيده إن كان قادرا أو بلسانه، فإن لم يمكن فعلى أقل تقدير بقلبه، فإن لم يغير فإنه والعياذ بالله هالك، كما ذكرنا ذلك أيضا في لقاءات ماضية. فهذا حال ذلك الذي لا يغير المنكر، فكيف بالذي يباشر المنكر بيده يفعله إذ انبعث أشقاها. إذن أشقاهم وذلك الذي يباشر الفعل هو الذي يظلم وينسب الظلم إليه وإلى قومه بالتبعية. إذ انبعث أشقاها فإياك وإياك أن تنبعث في أمر تكون أنت أشقى الناس فيه، بل كن الذي يقدم فيما فيه خير، فيما فيه صلاح، فيما فيه نفع وفائدة في الجانب الإيماني وفي الجانب الدنيوي، إصلاحا وتعليما وتدريبا وإرشادا. وإياك وإياك أن ينبعث هذا الإنسان في أمر شقاء، فهو الذي يتصدر لإحياء مفسدة أو لطمس حق أو لإنكار معروف أو النهي عن خير. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله سيدنا صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها. هذه ناقة الله عز وجل، هذه التي طلبتموها أنتم، وما نحن لك بمؤمنين. هذه الآية التي قالوهم فأتي بآية إن كنت من الصادقين، طلبوا هذه الآية ولها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. طلبوا الآية ويعلمون صدق صالح عليه السلام والأمر واضح لهم، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فكذبوه فعقروها.

0: وهذا ما سنقف عنده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأننا وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في ذلك الموعد، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.